أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو

خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا

أن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن
2: ولام دانوي بانغ بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جوتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار مو کسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله

وآتوا الزكاة فإخوانكم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.

الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة

استمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم.

0: الله أكبر ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.
1: اللهم لا تحرمنا.

أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك

نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله

لكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي

فاتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذت

وسع كل شيء علما. سبحان الله سبحان الله. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا.

أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرج

ذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم

مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولا

يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق

لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم

له فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن ورب

قال ربك، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات قبل أن يمسي دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.

أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.

أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا

قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا

0: وبحمده يقول ذلك 100 مرة إذا أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين يمسي لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

0: أصبح.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من قالها 100 مرة في يوم كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.

0: مرات.
1: قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة.

ئەوان ما دەستکاریان نەکرێ چ شتێکیش مخترعی خۆیانە و دەستکاریان کردیە یعنی وەئیدا شەهیدتم ذلك منهم وأبصرتم فاشكروا مولاكم على ما أولاكم وعافاكم مما ابتلى به سواكم حيث وفقهم للمنهج السوي كواتا كاتكا عاقبت أنجو كأمتي وسطا بوين الشاهد لسر أمتا كاين ديكا بوي كوا أخوة يقول حقت أواني تر لبونجو باسي كرديو باني كرديو روني كرديتوا يتر لكاتك دا كوان لتقوم رايشين وابتاي خوتان دبينو خواي يقول باتشيوك باسي يعني كرديا أو جا تماشای خودم کن خواهی گفت سناز و نعمتی چی لبونگو روانه کردی موفقی کردینه لب او صراط المستقیمی که و حتی او کدستی پیو بگرن به هیچ شیوک توشی شقا و توشی بدبختی دنیا و قیامت نابن که و حتی باو شیوی او جل پاشش کاتی که دفرمی هل لبو تو کرنی او رأیه لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا عينيش بيغمبريش دبتو الشاهد لسلنغو صلى الله عليه وسلم أزوكو دفرمي وكذلك صار الرسول عليكم شهيدا بأنكم عرفتم الحق من الباطل والهدى من الضلال والنور من الظلمات بما بلغكم من وحيه وأراكم من آياته كواتا بيغمبري صلى الله عليه وسلم شاهد لسلنغو بويكوا أنغو حق باطل تان ليك زيا كردوا قمرايو هدايتان ليك جدا كردو تاريكاي ونورتان ليك جدا كردو بسبب او وحيك وبيتاني قياندو او آتاني خواي قوري لبوتان رون كردو كاتا رأيي كم لام لام كلام عاقبه كواتا انقو بحكم ويكوابون أمتي وسط عاقبة انقو دبنا شاهد لسر خلشي بيغنبري صلى الله عليه وسلم دبتا شاهد لسرتان بوشيوي كواباس كرا رأيي دوام كوغتمان لام التعليلة لام التعليل كواتا وكذلك جعلناكم أمة وسط لتكونوا شهداء على الناس كواتا أما أنقوم عن جراب أمتي وسط تاوك ابن الشاهد لسر خلتي بتسيب ابن الشاهد لسر خلتي والمعنى جعلكم أمة خيارا لتكون شهداء على الناس أي رقباء قواما عليهم بدعائهم إلى الحق وإرشادهم إلى الهدى وإنذارهم مما هم فيه من الزيغ والضلال كواتا أنقوما كرت أمتي وسط ساكتريني أمتك عادل تريني أمت لبوي ببنا رقيب لسر أمتك يعني ترو لسر خلشي دي كشبقشتي لتكون شهداء على الناس ببنا رقيب تاودير لسر أوان بوي كوا بانجي أمكان لبو حق لبوي عن روم بكانوا ريقاي خواي قولي عن روم بكانوا وهروها إنزاري أمكان لو قم رأيي كوان تيدان قدواز لينيدن كواتا ليردا وزياتر نزيك لو آتي وكخواي قرر سبحانه وتعالى دفن كنتم خير أمة أخرجا للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كواتا عين اليوان كنتم خير أمة تاكتريني أمة أنقو لابو خلشين يردان بسي تاكترين تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر كواتا لقل آتا زور تيك دكاتوا ويكوا أنقو أمتي وسط تاكتريني أمة كانا عدالتي أمة كانا عدالة تريني أمتكانا بويكوا أنقو وكو رقيب تاودير وكو بانك خوازن لبو أوان بانجي عندك لبو حقي وهروا إنزاري عندك لبو باطلي كوا تيدانا أجا وكو دفرمي بيغمبري صلى الله عليه وسلم طبعا ويكون الرسول عليكم شهيدا كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم بقيام عليكم ما بلغكم وأمركم ونهاكم وحذركم وأنذركم كواتا بهمان شيوش بيغمبري صلى الله عليه وسلم شاهد لسرنغو بويكوا فعلا رقيب لسرتان بانك تاندكاو ريقا هدايتان لورون دكاتوا تبليغ تاندكا وهلو الروج قامش بهمان شيوه شاهد دا بويكوا انغو تبليغ كراينا اتر اوا رأي دوام وهلوها ولا بابلين دريجي او رأي دا دفر منك هل لدنيا دا نكه لدنيا دا أنقو شاهد لسر أمتك عندكو بانجي عندك لبو حقو باطل يعني لو ليك زيادة كانوا وهروها مجدان بيدنو وهروها إنذاري عندك لو باطل كوالا سريدان لقيامتش عيني كجمهور مفسرين أو خالي دوات خالي عن باسك دي لتفسير أواتي تكون شهداء على الناس زياتر جمهور مفسرين أو خالي كوتاي بازن كيستابان باس لكن دلين بتاي بتي لروج قيامت أنقو شاهدي لو پیغمبران ددن عليه الصلاة والسلام كهر هموي تبليغي أمتكان يان كرديا شاهدي لبو پیغمبران ددن كهر هموي تبليغي أمتكان خوان كرديا و پیغمبر صلى الله عليه وسلم شاهدي تان لسر داك فتبليغي كردينا زال لسر أو رأيي سيام دفرمي لحديثك دا
كإمام بخاري وابن ماجه إمام أحمد رواية كريس أبي سعيد خدري دجاجة وخالي الرازب دفرمي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي

يدعى نوح وأمته يوم القيامة روج قيامة نوح عليه الصلاة والسلام لقل أمتك بانك ذكرين فيقول لبيك وسعديك يا رب يتكاتك وبان ذكرين نوح عليه الصلاة والسلام بلبيك وسعديك بويك أو بري بو بري ملكتي ودربرين رزامن دي لبحكم خواي قولة دي يا ربي فيقول له الله تعالى هل بلغت خواي قولة بنوح ده في تبليغ أمتك ذكرت فيقول نعم ربي بلى يا ربي هم تبليغهم كردن فيقول لأمتي هل بلغكم خايجب أمتك نوح دفر من نوح تبليغ قوي كر فيقولون ما أتانا من نذير سبحان الله طالعين هيس شيوك هيس بيغمبريك ناتي أما بترسين لو روجدا سبحان الله هيس بيغمبريك ناتي كواتا نوصت بنزان صالي بيغمبراتي نوح عليه الصلاة والسلام إنكار دكن فيقول لنوح من يشهد لك طبعا اول بو كوا اقامه حزل سر امتك بكاتن خوي غورا لبيساي امتك وزار بنوح ده فرمتن تشي شاهدي لو دك اتو او رساله وبيامي خوي غورا بيغاندينا فيقول محمد صلى الله عليه وسلم وامته محمد صلى الله عليه وسلم لقل امتك شاهدي ملدن فتدعى امه محمد او جاء امتي محمد صلى الله عليه وسلم بانك ذكرين فيقال هل بلغ هذا أجد قوتري آي أو بيا وكنوح عليه الصلاة والسلام تبليغي أمتك كرد فيقولون نعم بلى تبليغي كردن فيقول وما علمكم بذلك دي باشان قو كودزان أو تبليغي كردية فيقولون أخبرنا نبينا أن الرسل قد بلغوا لبرو بيغمبركي خومان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم خبري بيداينا كو بيغمبراني بيشتر هموي تبليغي رسالة بيا مكاني عن كردية فصدقناه يتر إيه مش أو ما أبرين قولي أو بيغمبر ما بيراستا صلى الله عليه وسلم كوا بيغمبران هل هموي تبليغي عن كرديا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتشهدون له بالبلاغ يتر أنقو شاهد الدن كوا نوح عليه الصلاة والسلام تبليغي كرديا ثم أشهد عليكم أو جاء من الشاهد تانا سردم وهو قوله جل ذكره وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كاتبوا الشباب صلى الله عليه وسلم ليش دايته طبعا بيغمبر صلى الله عليه وسلم شاهدي لسر أمة كيدا وكل سورة النساء هاتية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا طبعا او اتبوك وما انت ظانين كاتك وابيان صلى الله عليه وسلم فرماني با ابن مسعود كرخوالي لراز بك قرآن بخين تولى خزمتي كاتك وفرمي يا رسول الله ام بخين مولي كاتك لو تو دابزه فرمي بيام خوش لغير خم جوم ليبو كاتك وابن مسعود اتكان سورة النساء دخل متاق اشتو اتي كوا خواي قرد فرميتن فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة ده بحال كوبي كاتك كوا هر امتك بيغمبر كان شاهدين سرد واتوش يا رسول الله شاهد يسر امتك دي في انصان فرمي حسبك اهون ده بس ليلة بوستا ده فرمي ابن مسعود خواي لراز ده فرمي سرم برز كوديتم بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميز چی مبارد چی بسر رومتی واده تخواره لبروی پیان صلی اللہ علیہ وسلم وکو شاهده چی لسر امتکی تصوری حیبتی موقفکی دکا دبی حالی او امتکوبی لدوائی تبلیغی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لدوائی شاهدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوا تبلیغ کردن لدنیای او زا کسانی که من پشتی تیب کن دبی حالی ان کوبی يتر خواهي قول بنام عمداتن لخواهي قول دفارينو لو كسان بين كوا لدوائي تبليغي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم كبه ما انگیشتا او پاری عبدی ملکت بین لبو رب العالمین او پاری متبع بین لبو پیامکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

زياد بوني رزق روزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري داواي لخوشبونو توبة كردن. يكي كيتر لهوكاركاني زياد بونو بيدابوني رزق داواي لخوشبونو توبة كردن لتاوانو سرفيتشيكان. خواي پروردگار دفرميت

0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه شحالي لألقيب ينزمي برنامج شاهد يكاني زانز بأيو برغز خوش يشار بينو بشتيوان بخواي فرويان لو ألقيش دا باسي تندين نهيني وآماجي زانستي لقرآن وفرمودي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم داكين سبتا باز لآماجي زانستي لفرمودي كجان نويت سراكان لشودا داكين بيغمبر سرور من صلى الله عليه وسلم لسندين فرمودي دا فرمودي صحيح دا فرمان بمسلمان داكا كواشوان كدا خون وتراكان وسرتاوكان وغناشي وآقر لما لكاني عند بكجن وخاموش بكن وقدت سني دفر من إطفاء المصابيح بالليل إذا رقدت وغلق الأبواب تاك وتعيف المدكان واتك قبل شودا بالكوت وبونوستن بلونوستن رويشتن سراكان بكجن ودفر قابكان وقارن مكان دابخن تاك وتعي وأو فرموداني بيغنبر إخوة صلى الله عليه وسلم بس لو إذا كان كواسر تاوكاني غناشي سر تاوكاني أقل لما لكان دا لشو دا بكجير توا وقد زاني دا بوشيني تاريشي شوان يشيك لآياتو بلغكاني خواي پروغان ونشانكاني دا صلاة وقوري وحظمتي خواي پروغان بوهناني جيانيشي خاموش وماتو بيدنجي وبشودان وآراميشي تواو وأقري تواو جياني مروف وبوتيك راي جينجي زندوران لسر زويدا وخواي پروغان فرمين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا بازل وآتانا بازل دا صلاتي ودا فرمي أولم يروا أن الله جعل الليل ليسكنوا فيه يعني فرمي هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا أو آتانا بازل دا صلاتي تانا إخوة ببرقاد بديهي نردكا لداناني تاريشي شو وروناتي روج وبيوست بيوستيك وبخشو نعمتش إخوة ببرقاد بوي تاريخي شو يشيك للنعمة بخشكان إخوة بالورقار بو بشودان وبو حسانوي لش إنسان لروي داروني لروي سايكولوجي لروي سايكولوجي دماري وبردوان بوني جيانو جينجي تكرا زندورانا وهو الذي جعل لكم الليل لباس إخوة بالورقار دا فرمي شو من جراوكو دا بوشين تاريخي سرزي والنوم السباتة وبيكو بسنوي تاريخي شو بو خويشي بر حسانو پرپوشودان و آرامی بزستو لرود درین و اما اعتبرز بپیزد و پاتی گرنجو پیوستی بار و حالتی تاریشی تواوتی لشو داده که با نسنه چی تواو سبات که خواهی پرورگا به سبات و اتا پر لخاموشی پر لمات و پشودانی چی تواو بستو تو بدا پوشینی تواوی تاریشی لسر زویده که اتا پیوست من به تاریشی چی تواو لشوانده با او انسان بگاتا نومشی صباتی تواب

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق به سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك في مجلسنا هذا عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك يا ربي غير مخزٍ ولا فاضح. درسي دوانزو ناوي كوتاي ليني لزنجير باسي التفكر. براستي دوانزو حلقي بيكو واتا دوانزو حفتي بيكو باسي بيروسكرين عبادت مان كردوا، باسي عبادتك مان كردوا خواي قورا أمري بيا كردوا. أفرمي قل سيروا في الأرض قل انظروا ماذا في السماوات يتفكرون في خلق السماوات والأرض. واتا باسي عبادتك مانكر، باسي موضوعك اعتيادي نبو، باسي عبادتك مانكر خواهو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم أمري أن بيكردو. لبرو بابزان دوانزا حفته و دوانزا او نکاتا ایم خریج عبادتی که زور گرنگ بوین براسته، عبادتی که نوعی بوین براسته. ام تفکری که ایم باس من کرد لقرآن امر من پیکرا و لسه نوع آیات بیر کنوین. آیاتی یکم او آیتانه و خوای گور جل جلاله و پیلن الآیات الكونیه. أولاً حلقيك بيك وباس يوانان الآيات الكونية. مثلاً وافرمينا في خلق السماوات والأرض، يعني عاصمان عليه الله الدروس كردني عاصمان، يعني يسيوى التصور كان عاصمان لقرآن والسنة بلا تشيبيكات ولا خلا لدوكال كراو دوكال ركي أتواني لدوكال بنا دروسكا كس أتواني لدوكال بنا دروسكا عشاء لله تنها خواهی می کردو. ازانن او دو کلی که خواه آسمانی لیه درست کردو قاپی هی درگای هی تصور کن ام آسمانه بم دو کلی ام همون مخلوقات لناوی روح بوی فرمین نفی خلق السماوات. آخ السماوات لچی درست کردو؟ لدو کل دو کلی بیره برچاو تیوی خانی لیه بکر چون لیه که توانی لدو کل خانی بکر؟ حاشا لله تنها خواه توان ای عرض ارزمان لچی درست کرو. امرو اروه سیری که بکن لیوتوب و مانه باسی برکانک اکن لی ایتالیا رو ده برکانک او برکانه الان لسیم طبقه عرضو هاتو تبان، یعنی یک دو لسیو تیتبان حتا تیتبان چی لن لجر عرض چی هیا؟ برد هیا، بردی انواع و اشکال برد هیا. او بردانه که تینبان همویان بونه تا او ایکی آگرینی که هیچ کسی برگی ناگره دستی لبده به مسافه چنها کلومتر رد بی اسفتینه، یعنی ام جر عرضه هموی گره گره همو آگره. خواهی گوره ام برکانانه بنفس داینه و بنفس شکنه گوه وانه بی اتقیمه. فخواهی گوره فرمه اینا فی خلق السماوات سیری کن والارض اینجا اشتکی تر واختلاف اللیل والنهار، اینجا شو روجت با باسکا خواه لایت کلی اگر شو هر بر دوام بی، لایت کلی اگر روز هر بر دوام بی، حتی قیامت روز بی. ای لکیو سرحت کی، لکیو اخوی، لکیو نارحتی روز لسرت لاتی. و اختلاف اللیل و النهار و الفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. يعني سا آدمي باوك من بيرنا يكم روش كخواخص يسر عرض يكم روش باشا يكم روش اگا يملا جاتي باوك من بين يكم روش بين سرم عرضا اشتي عجيبة بيني بث فيها من كل دابة. همو مخلوقات چيه؟ همو درختو دخلو دانا چيه خواه؟ او يملا برو همو روش اي بينين لبير من شو همون روش آسمان بینین. بایه فکر من صار دی اگر یکم روش بدبینه
عرض هم رو جای بینی بوی آو فکر صاف ای اگر یکم روش بود بینه چی وای گوره جل جلاله اما فیلن الآیات الکونیه بو امان امان بباسکا وای گوره بو اوی بیر کنو بیر کنو مثلا انسان چون دروس کراو هم عرض و آسمان چون دروس اللہ برو بدگینه تناسی نی خواه وای جل جلاله همشکانه دروس ای گناتو هاتی همش که حاضر رزق دایک قدر شوی همش تک حاضر چاو تیب کوی تصور که یکم جار چاو تیب کو تایا چه بیسه ویلی سجنه پنجا ساله کوری نبینیو که در اچه گریبی بند بو مستشکاله برای اکسر کولی دا چوره بی یا من دال که تیل دایک بی اکسر رو کتا بینی شده برده یک لبانی دیه دیه دیه دیه دیه دیه دیه و هر واحد جویشی ازانن ایسا قصکانی من که ایت اره بویا و ازانن هموش تیلم دنیا باعی بابا سقصکی من باعی هنه بویا و اینا اگا او با نمینه او ریاح نمینه و خواداینا و من هزار قصب کم ناگیده و با قصکان من دینه بویا و او باید دیار نیه اما او باید نیه و هور دینه اما او بایش نیه و دار لبنو درک آقای داب عرضه اما بایک خاص کراوه نسماتا کاتا تقصا که ای بای کاتا گیوچ کی تو کسش نازانه بایه فرمی و تصریف الریاح حالا دوی آیتا که و تصریف الریاح و السحاب المسخری فی السمای والارض لآیات لقوم یعقلون خواهی گوره فرمی امانه ما بو پیتانی نشانه دی بوی بزنن یک خواهی بوی وقتی خوی لکافرکان بیان پرسه لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله الین خوا ای باشا بو شریکت لگل قرار داو بو لگل خوا شریک دانی کی لگل خوا توی درس کرد ارز و آسمان درس کرد حاشا لله اما یکم آیت برا کانم لو روجو باسکین یملم دائره باسکین تدفکرو فی آیات الله ایسا دوان باس چیه التفكر في الآيات التكوينية تكويني معناه شيء للشريعة يعني أفعال الله سبحانه وتعالى أو اشتانيك فعلي خوايا نيزجي كينو ألين بياي كان برد بو جوري إعدام قرار إعدامي بودرشو كاتي ويستيان هالي واسن إعدامي كان وتي قسم بقوري أو خوا أم بياي كمن استلبر أو إعدام ما كان من أمامنا كشتو اما كيسه هو كار مني في اعدامك والله وبالله وطلع من ام بيوم نكشتو بلا مشتك تام بيالم سي صال بليس بياكم كشت كس في نزاني بويا مكراو تملم وبحقك هذاك او بيالن افعال الله سبحانه وتعالى في الكون يعني ام بيوي كيس اعدامك لسر امنيه اما بشر اما بكار هنا بوي حقي ويلي بسيني حقی اوی سی سال ولی سپیاوی که کشت کس پی نزانی پره ای که دزی کس پی نزانی غشه که کر کس پی نزانی اوه عند الله لا یضی خواهی گورو انا گمناد بوی اخوال قرآن فرمی قل سیرو فی الارض ثم انظرو ها؟ او ثم علماء لن لشرح ثم بو تراخیه بو فتره کی دوائی اوی فتره کی دواتر لیت یسینین ام عرضه پریتی لمباسه بس ایمه نایبینی حتی ایگرنو لین پیغمبری علیه الصلاة والسلام و تی خواه آیتکانتم پینشاند فالی آیتکان و تی دانش سیری او بیرب که بیری او الله بیری او هبو اسب سوارک هات لسر بیرکه اسبکی آی خوار خوشی آی خوار تورکیک آلتونی لکوت روشت الله زوری پیانه چی شوانه که هات لوی ورد بو آوی خوارد و آوی داو مرکان وای کر سیرکا تورکی یک پاری جای کردیه تورکا که روشت زوری پیانه چو پیاوی که پیر با گوچانه که هات پیاوی که پیر با گوچانه که هات آو بخوا اسب سوارکا بیری کردو وای کمکا و تی آلتونکم لکو تا گراو سیرکا پیاوی که پیر لای آلتون کوت لای بیرکوست داوتی کو آلتون کوتی ولای کرم آلتونم نبینیم راست کپیا پیرگالت نگه نبینیم
والله وتي بي اعترافك يا اتكجمش والله من نمبر دوله بي اوكيش فام بي غنبرش تعجبي ما لم حدث ما تشير ردا او اسب سواره او بارك هيتي كد زيتي يا بوي ما وهي باوكي او شوانه او شوانه باوكي دولمن بو او دزيوتي او كوت دس كركيو قراو ام بيا بيرش وقتي خوي باوكي ام سوا ام سواري كشتو باوكي ام خوان اسبي كشتو وكسش بين زان و بير بو استامش هات حقي باوكي سن التونا كمان قرانا بو مالي باوكي خوي بيا وكش حقي قتلي خوي بكارينا واسب سواره كش ترشلوش وهذا فعل الله سبحانه وتعالى في الكون افعال الله ويل عقيده اخوان افعال الله افعال الله شيء هو في الايات التكوينيه اما اياتي كم في الكون اياتي دوام في التكوين واياتي سيم في القران قران اياتي خوي جوري متعالى لقرانا تدبر ما انقرك لكونا تفكر ما انقرك للتكوين ما نظر ما انقرك ويل يقول انظروا دورالة تفكروا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ليرشل آيات الله سبحانه وتعالى فبأي حديث بعد الله بعد الله وآياته يؤمنون أما أم تفكرت شما أم بودرستكا أما أن جنيت أخوائي قولي متعالى أما يتخونين لبرول القرآن بوي بيري لبكينوم زان شيل الله فأفرمي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه إيسا بيتيرنا برشاوتا أن خواهي قورالي أم عرزا أويشي لنا ولا تشنجي خواهي ببيت تشبيه قبضته تيانا قين باز دسنية ما يتشنية قبضته الله أعلم شونه بس أم أم عرزا أويشي لنا ويتي همي قبضة الرحمن سبحانه ام عرز زبلاحة هر چیش لناویتی بمعنى کردکی خون بو تیگشتون اینا تو خوانیه لچنگی خواه بویلن لحدیثه تو لقیامت خواه ام عرز وکنان وکو هویر شیلی وک هویر عرز شیلی وک هویر ببه تشبیه یتکفعوها بیده یعنی ای شیلی بدست مبارکی خواه خوی اینجا علی خلقی جنت ام نان بخون ای کاتت و تام ترین خواردن ابی لدستی مبارکی خواش اله به بچینانه بی اهلی جنت عرض خون ابی پارو نان ادات اهلی باشت ام عرض و شر لسری یتکفعوها الرحمن بیده فیعطیه اهل الجنه خبزه و کنانه اکات رو خواهی گوره چل ای آسمان چی فکر دخوا ام آسمان والو روژه و باسکین امنه هستیره هیا امنه نازم ملیون امنه بلیاره امنه أهم الرقمان ما أنك باسكر أو أنا مليون هسيرة هي أو أنا مليون ناس أنا بتشي هي أو أنا مليار أو ها هي أما أنا هموي وقت دفتر قمشي قاقوا يقوله بالله دستي الرحمن دان به مطويات بيمينه آسمان أو عرس فأما أخوة القرآن فرمي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذا خلق الله سبحانه وتعالى بويا لتفكر في آيات الله بيركبنو لأخوائي قوري آيات كاني أخوائي قوري تقيني بأخوة ناسيني أخوة عظمتي أخوة خوشويستني أخوة جل جلاله عبادتي أخوة أخوة فرمي فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فازاني وشون تقلل يدن نختي بلا يسم لمن حزت ناكل إسا خوش متقرق باني حزم لناكل هات شون أقوري يعلم متقلبكم ومثواكم يعلم هذا القلب كيف يتغير أزاني ما تشي وسرات عمد الله بوی بعضی کس از فلان کسیم زور خوش گره که دوی فتری الله دجمن ما که گوریه ما بو گوریه او تقلبه چیه خواه پیزانه جل جلاله بلکو خواهی گوره باسی پیغمبری خواه که علیه الصلاة والسلام لناو
مكه سري برزك البم لا ايبرد وبو لا ايبرد لمدينه سري برزك البم لا بو لا ايبرد لما كو ما لقال يا ياتي تشكم لما كو امري بيكري الربك لبيت المقدس ونيشكا اتشو لقبله لودي وكعبه ويسيارو الى بيت المقدس اكرت اكرت النيواني كعبه يخسر نيوان ردك لا لمدينش امري بيكري هرو لبيت المقدس كا بو يا اخو افرمي قد نعلم يعني اما قد نرى تقلب وجهك في السماء ازانين شي لدلت صوره اخوا بو سير اسمانا كانك دواك قال اخويا باقي بلم كعبه بيت المقدس نبي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وباس ضلي في غنبري اخويا اخو باسي نكر عليه الصلاه والسلام اخو بخلك نوت بس ايزاني خوالا ضلي في غنبري اخوا في خوش الرول لكعبه بك الرول لبيت المقدس نكر فخوي قرا فرمي اوت في يدي ركل بيت ركل كعبيت الرمكل بيت لمقدس بويا لويش لا لايك لا لمدينه يسمى مسجد القبلتين هي استشماوا لو شنبو في غنبري خو اسربو امري فكرك الركل قبله ركل كعبه لبيت المقدس وازي لبي فبيلن مسجد القبلتين يعني بلا رلا بيت المقدس بدوات الركل كعبه وتا خوا زانه لناو دلکانا چیه زانه لفکر مانا چی سور خوا زانه کل اطراف مانا زانه خریکی چین ایمه بای خواهی گوره لقرآن دامان لیکا یک فکر کنو لآیت کونی کان که باس من کر الحمدلله دو فکر کنو لآیت تکوینی کان که افعالی خواهی گوره متعال جل جلاله بای ام اکوه او نخوش اکوه او امره او فلانه بای ما افعالی خواهی امویلم دنیای بچای خوما نبین وفکرش کنو لآیات قرآن أو آياتانيك أخواي قوليكك لو أنا مطمئن أو الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى يا أو آياتي بيشترمان باسكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله اسم الله الأعظم لسي صورته الله حديثة عندي علماء بحديثة يرنو عندي كانش الله قولك مأثورة حديثني بلام قصيك باسكين الله لسورة بقرة لسورة آل عمران ولسورة طه أمسي أنا بكنا يكو درأة شيك ناوي خواي قوري متعال أو ناويك إنسان هركاتي بونا ومباركة لخوا داواك هرشي حاجتك هبي بوي قضاك ويوم ما صيغ له او ناول لا اله الا هو الرحمن الرحيم لا اله الا هو الرحمن الرحيم او ما صيغ له ما اسم الله العظيم حتى بعض ما صيغ له سوره قل هو الله احد ناوي اخوي عظمتي حتى بعض كيله ن ايات كرسيه بعض كيله ن الاحد الصمد هل او ناوى بو ناوى بعض كيله الخالق هركي ناوك لناوك جوانا كان إخوائي قوري متعال ولا أما مصيالة لو سي صورتك صورة بقرية كما آيات كرسيتي وصورة آل عمران كالي ألف ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم هرتي آياتي ولا إلا صورة طه أو شهرباسي قوري إخوة كلو آياتان طاب لا إله إلا هو الرحمن الرحيم خواب خاطرنا وجوانا كاني أم كاتو أم دوانزا درس بكاتا شفاعت كارب ومان قيامت ماني في روس في بكا ودنيا ماني في عودانكا فابو خاطرنا وجوانا كان الرحمن في بكا هداية مبدأ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لو بيانيان إيواران رويا النخوايا يريدون وجهه يريدون وجهه الله أكبر لبري خواي برغان يندويتن تنها تنها خواي يندويتن خواي برغان لو آياتيا آراستما دكاتن لبو أوي بردوام لكشي إيماني بيانيان إيواران دا لجوشي إيماني دا بجين لناو قلو ريحانو قنافر دا بجين الله أكبر باشا أوزا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ممنوع ممنوع ممنوع بس تشاود بصرين لبقوا كساني كوا تريد حياة الدنيا دنيا ينبي خوشا دنيا عند بيتن دنيا اللي كان نكي نقلق اللي عند ابني شيو لقال يا ماما بكي حار تاويش النصرين لبولا يعني لبري اگر تشاود سوران كشيوان زيوان دو اي تأثير اللي دكا وكاري جاي لسر الدبيتن بلا شيرين كان أجتان ليا أول القرآن دا إلى فرمان دي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيغمري خواه دفمي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تم كسانك لمالك لمالكان إخواه بروغا دانشتن لمالك لمالكان دانشتن ناي فرمو جامع يعني مسجد فرمو بيت بيت كواتا مال هر مالك حامل مالي إخواه بروغا حمو مالي من مالي تو مالي كاك فران مالي مام فران حمو مالك وسيري اوش مزقو تكانيش حمو هر مالي خواي برغانا باشا كواتا جوشي ايماني جوشي ايماني مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم يعني لرواياتش كان ويتدارسونه بينهم باشا آياتي خواهي برغارن خيندوا ودراسي عنكر آياتي خواهي برغارن خيندوا ودراسي عنكر باشا تفسيري عنكر ليتيان داوا قال الله وقال الرسول يان باس كردو ذكري خواهي عنكر دو باسي خواهي عنكر دو تعظيمي خواهي عنكر دو باسي آخرتي عنكر اهان جوشي إيماني جوشي إيماني كشوشي إيماني لبو خواهي عن دروس كرد اوامن تيان لبو دكم إلا نزلت عليهم السكينة أو يك وغشتهم الرحمة أودو وعفتهم الملائكة أوسه وذكرهم الله في من عند أوتار وفي رواية قوموا مغفورا لكم أو بيت قد بدلت سيئاتكم حسنات أوشر الله أكبر أهتا ما شابك أو جويا أو جويا أوهم الخير وبركة تيدايا أرامي لدى وزن بوسط لكان يعني لأخبان أو رحمتكم وللاي ملائكة كان باسي عندكم وبملائكة كان يخون دوري عند دم ولا كوتايج دا لين خوش دبم لبرتي لبري ميشتي عند دلو دوري عن بربو لبوني قلباخ وريحان وسيو وبرتقال أدي زوجي إيمانية بربو لبا ناك وكو زواجي بيس كميش كو دلو دوري عن بربو بيتن لبوني ميزو بيساي وكو تيروككا باشا نا نا شكا باكت لا يقوموا مغفورا لكم أو ذلك الله وجه قد بدلت سيئاتكم حسنات همو خرابة كان شمبو تنغوري بتاكا برابرا سكان لا زور زور زور زور ضرورة إما بردوام وكو آتكي خواهي بيانيان بيانيانو إيواران بيانيانو إيواران جوي إيمان جوي إيمان كشي إيمان من بيوستا بردوام نك بس بچنا مزقوك يكا نجاكا بكيو بيوا هيت تكيف نكيو تكل نبي نا بيوستا باشا يتلون كتاب الله تدابتن ويتدارسونه بينهم تدابتن تاوكو لنا زوشي إيماني پاك دا غوري ببينو وميشك من دلو درون من پربيل إيمان لتقوى اگر هاتو بوشي ويبو فعلا إما بباشي دا کرنو لاي خواهي پرگار وحسابو كتاب من لروجي دوائي آسان دا بيتن وبرو بحشي خواهي پرگار برغي دا كوين أمشغاري كتايم أوي داو دا كم لخواهي پرگار مجالسي إيمان زورا لمركز كان لسنتر كان لمزقوتا كان لحجتا كان لاي إمام وخطيبا كان لاي بانخوازا كان مجلسي إيماني زورا خومان مالو من دالمان بردوان بجداري بيبكين ولا مالك حلقي تعليم من هبيتا خومانو مالو من دالمان روجانا دابنشين دادقة ساريقا قني ساعتك حلقي تعليم قرآني بيروس فرمودي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تعظيمي خواه بيغار كلامي إيماني تدا باز بكين و هول بدين إن شاء الله بردوان روجانا مجلسي إيمان ما نبي تون روجانا مجلسي دنيا دنيا دنيا دوكا

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست سەڵاوی خوای پەروەردگارتان لەسەر بێت خۆشحاڵین بۆ ساتێکی تر و بۆ جارێکی تر لە خزمەتی ئێوەی ئازیز و خۆشەویستدا دەچینەوە خزمەتی ئایەتەکانی قورئان فەرموودەکانی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام خۆشحاڵین خوای پەروەردگار تەمەنی پێداین بۆ جارێکی تر و بۆ ڕۆژێکی تر و بۆ ساتێکی نوێتر دێینەوە خزمەتی ئێوەی ئازیز و خۆشەویست بەو هیوایەی بتوانین ساتەکانی ژیانمان لە ڕەزامەندی خوای پەروەردگاردا بەسەر بەرین بەو هیوایەی بتوانین ساتەکانی ژیانمان بۆ بەدەستهێنانی ئەو ناز و نیعمەت و بەخششە خۆشانەی کە لە بەهەشتدا خوای پەروەردگار دایناوە بە ئیمانداران بەسەری ببەین و هەروەها ئەو نیعمەتانە بەدەست بێنین بەو هیوایەی بتوانین ئەوەندەی زانیاری و زانستمان هەیە ئەوەندەی ڕێڕوونیمان پێیە دەربارەی بەرەو خوای پەروەردگار چوون بتوانین زانیاریەک بیری خۆمان بێنینەوە و هەروەها بیری جەنابیشتان بێنینەوە خۆشەویستان پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە فەرموودەکانیدا کۆمەڵە بابەتێکی باس کردووە وەکو چیرۆک وەکو ئامۆژگاری وەکو کۆمەڵە شتێکی ناوازە و کۆمەڵە بەسەرهات و ڕووداوێکی زۆر بەپێز و بە جوان بۆ ئێمەی ئیماندار پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام لە ژیانی خۆیدا ویستویەتی کۆمەڵگاکەی بە شێوازێکی زۆر جوانانە و مسلمانانە و ئینسانانە بژی بۆیە لێرەدا ئێمە دەچینە خزمەتی ئەم فەرموودەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام بەو هیوایەی دوا بە دوای بیستنی ئەم فەرموودەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام گۆڕانکاری بەسەر ژیانماندا بێ بە تایبەتی ئەو حاڵەتەی کە ئەم فەرموودە باسی دەکا بەو هیوایەی بتوانین هەنگاوێک زیاتر بەرەو گوێڕایەڵی پێغەمبەری خوا بڕۆین عەلەیهی سەڵات و سەلام چونکم زۆرمان فەرموودەی پێغەمبەر بیستووە عەلەیهی سەڵات و سەلام زۆرمان دراوە بە گوێدا زۆر فەرموودەی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام باس کراوە بەڵام بەداخەوە زۆرینەیمان تەطبیق نەکردووە بەڵام بەداخەوە ئێمە خۆمان بە مسلمان دەزانین کۆمەڵگەکەمان کۆمەڵگەیەکی مسلمانە بەڵام بەداخەوە ئەوەندەی شوێنی ئەملاولا کەوتوین ئەوەندەی بە دوای قسەی ئەموو ئەوی بێدیندا دەڕۆین ئەوەندەی لە خەمی رازی کردنی دڵی ئەموو ئەومانە ئەوەندە مەبەستمان رازی کردنی خوای پەروەردگار و پێغەمبەری خوانی عەلەیهی سەڵات و سەلام خۆشەویستان خوا و پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام ئەو ئامۆژگاریانەی ئێمەی ئینسان دەکەن لەم سەر زەویەدا بۆ مەبەستی چاکەی خۆمانە بۆ مەبەستی سەرفرازی و ئاسوودەیی خۆمانە تۆ کاتێک مسلمانی دنوێش دەکەی ڕۆژوو دەگریت عیبادەت و گوێڕایەڵی دەردەبڕیت و دەکەیت بە خوای پەروەردگار ئەمە ڕەزامەندی خوای پەروەردگار بەدەستێنیت و لە پاش مردن و قەبر و قیامەتت ئاسوودە دەکەی پاشان کۆمەڵە حاڵەتێکی تر کە ئەنجام دەدرێ و وەکو ئیسلام و وەکو ڕێباز و بەرنامەی ئیسلام کە بە پێویستی داناوە لە نێو کۆمەڵگەدا هەبێ بۆ چاکسازی نێوانی ئینسانەکان خۆیانە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵات و سەلام وەفاتی کردووە و لە نێو کۆمەڵگادا نەماوە هیچ پێویستیەکی بە پارە و پول و ئەمسەر و ئەوسەر و شتی ئینسانەکان نییە بەڵکو ئەگەر بە گوێ پێغەمبەر بکرێت عەلەیهی سەڵات و سەلام بەدەر لە بەدەستهێنانی ڕەزامەندی خوای پەروەردگار بەدەستێنی بەدەر لەو حاڵەتە چاکسازی کۆمەڵگا دروست دەبێ خۆشەویستان ئەو هەموو مشکیلە و ناڕەحەتیە کە وا ئێستا لە ڕۆژگاردا هەیە ئەو هەموو مەینەتی و دەردی سەری و ئاشوب و ناڕەحەتیانەی کەوا لەنێو ئەو کۆمەڵگادا هەیە ئایا بە سەبەبی چییەوە ڕوودەکاتە ئەو خەڵکە بە سەبەبی دوور لە خواییمانە خۆشەویستان بە سەبەبی بە گوێنەکردنی فەرمانەکانی خوا و پێغەمبەری خوای عەلەیهی سەڵات و سەلام ئیتر لەلایەنی ئینسانەکانەوە بێت لەلایەنی ئەو خەڵکەوە بێت یاخود لەلایەنی کاربەدەستانەوە بێت مهمە زوڵمە و کراوە
مهم اوه لسنور درچون و انجام دراوه. مهم اوه کوا ام انسانان خویان بدستی خویان وضعی خرابیان بو خویان خلقان دو ایسالنو نرحتی دا بو خویان دتلینو. لنهانی خلقی که ظالم و استمکاری شو او کاتا ظلمکان دکرید. او کاتا خلقانی که بید صلات و داماویش ظلمی لیا دکرید. ما بس من اوه بگوی گرتنی پیامی خواه. گیر رایالی در برین با پیامی خواهی پروردگار و آمشگار یکانی پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام بدر لوی تو رزامندی خواهی پروردگار بدزدینی چاکسازی کوملگاش بدزدینی لآمشگاری امرو من دا خوشویستان باسی قصه و بسرحات یک دکین که پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام با من دا گیره توا پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام باسی او من با دکات که خواهی پروردگار لا یکیگ لعبدکانی خوش ده بی لا یکیگ لبندکانی خوش ده بی لبر چی لبر اوی ام عبدی ام بندی تنها یک صفتی چاکی تیدای او صفت چاکا چیه آیا او خوروشتا او خصلتا او صفت چیه که خواهی پروردگار لم انسان خوش ده بید لبر اوی ام انسانم صفتی تیدای ازانم چیه خوش رویستان ام انسانه لدنیا دا صفتی وابوا لانسانکان خوش بوا انسانکانی آزاد کردوا للاینی پارو مالو سروتو سامانو دارایی که هی بوا و بقرز داویتی بخلکی ام انسانه و تویتی ام دروش می بوا و تویتی او کسی کتوانای دانوی او قرزی هی لیور بگرنوا یا خود مولتی پی بدن او کسشی کتوانای دانوی قرزکی نیا عفی بکن یا خود چاوپاشی بکن وازی لبینن ام پیاو هلگری ام دروشمه یو خواه پروردگار لبر خاطری ام صفت لم انسان خورده بل روژی قیامتا لم بسرحات دا پیغمبری خواه علی صلاة و سلام چیروکو بسرحاتی پیاو یکوان بوده گررتوا ام پیاو عملی صالحو کردوی چاکی ترینیا کات یک فرشتکانی خواه پروردگار لسر مرگ دا دین روحی ام انسان دا کشن برو کتایی هنانی جیانی دنیای دیبن کات یکم انسانه پرسیاری لیده کن آیا کارو کرده وی چید هیا؟ امیش لولام ده اله هیچم نیا. دوباره پرسیاری لیده کن و آیا چکارو کرده وی کی باشد هیا؟ امیش دلیت من لدنیا ده عادتم وابوا او کسی که قرزاری من بوبید من خواهن پارو سروتو سامانم. من لدنیا ده ده صلات یکی باشم هبوا. او کسی که داوای پاری لیه کردوم او کسی که بو پیداویستی و بو بره و بردنی احتاجیات و نارحت یکانی جیانی داوای پاری لیه کردوم من و تو ما اما دروشم بوا دروش من بوا و تو ما اگر توانا و دا صلاتت هیا پیم بداتا و بابم داتا و اگر نیشیت یم انسان وازی لیه بینن وازی لیه بینن لبر خاطری اوی که خواهی پروردگاری جواز لطاوانکانی ایم بینیم عفو من بکا اما ناوکروکی بابتکیا پیغمبری خواه علیه صلات و سلام نفرموده یک دا که امام بخاری با من روایت دکات لحذیفه و دفرمید حذیفه که یک یک لها ولکانی پیغمبر علیه صلات و سلام فرمی بیستم لپیغمبری خواه علیه صلات و سلام دی فرمو این رجولا کان فی من کان قبلکم پیاویک لنتو و امت پیشینکانی ایو دا اما حالبو اما وضعیبو اتاه الملكو ليقبض روحه فرشتي خواهي پر وردگار فرشتي گيان كيشاني خواهي پر وردگار هاتا سري و كاتي مردني هاتو و گياني دا كيشي فقيل له بم كابرا دا گوتريد هل عملت من خيرين آيا كارو كردوي چاكت كردوا آيا چكارو كردوي كي باشد هيا قال ما اعلمو الله نازانم كارو كردوي باشم كردبيد آقام لهش تيگنيم قيل له دوبارا پيدا گوتريتا و انظر يعني بروانا سير بكا ولان بروا چكارو كردوا يكي باشد كردوا قال ما أعلم شيئا هشتيق نازانم غير أني كنت أبايع الناس في الدنيا وأجازيهم مغير أوي تنها من أوان بوا ما ملو كرين وفروشتنم لقل خلقي دابوا پاشان لا لقل خلقي دا لما ملو كرين وفروشتنم لقل أوان دا كاتيك فأنظروا الموسيرا خلق یک هبوا لکاتی کرینو فروشتنا لکاتی پارا پیدانو کوتنا لای پارو او بابتانا دا من و تو ما او کسی که دا صلاتی هیا او کسی که پاری هیا قرز یک لمن ورده گریت مولتی پی بدن قیچ یکا ماوی که خوی بباشی دزانی او کاتانا کی پارا کدینیت و بابینیت یوا و اتجاوز عن المعسیری
و هر وها برنامه و دروشویشم او بو اوی که ده صلاتی نیا و توانای نیا و پاره نیا نبوه وازی لبینو تجاوزم کردو علی و اتجاوزو عن المعسیری تجاوزم کردو علی چی لمعسیر لخلقی فقیر لخلقی هجار بوی لکاتی بیستنی اموالا مدا فادخله الله الجنه خواهی پروردگار دی خاطه بهشتوا ام والله می فرشتانه د داته خوای ګوره اگای له حالکان هيو به بي اوه هیڅ والله مې کیش باته خوای ګوره اگای له جیان او تمني دنیا م انسانه هيا بویا لره د ائمه خوشويسان او ته دګین ک ام پیاو پیاو کی تاجر بو وکله فرموده کی تر داده فرمي قرضې وخلق داوا کاتیک قرضارکان سیدی قرضارکان اوانی ک دولمن نو تر دک پاره ان هيا او ام پیاوا او تیوتی مولتی پی بدن و اوشی که فقیر بو قال لی فتیانیه ببردستکانی خوی و توا یا خود بمندالکانی خوی و توا او تیوتی تجاوزو عنه وازی لی بینن لم کابرا پارکی لی مسنو لعل الله ان یتجاوز عنا بلکو خوای گورج لتاوانکانی ام خوش بیتو عفو من بکاتو چاپوشی من لی بکا بويا خواي پیغمبري خواه عليه الصلاة والسلام ده فرميه فتجاوز الله عنه خواي گورا لتاواني ام انسان خوش بو خواي گورا لا ام انسان بردو ام انسان عفو کرد كوابو خوشوستان اما اگر سيريكي ام فرموداني پیغمبري خواه بكين عليه الصلاة والسلام بو گوري ام كارا بو وادر ده كويد لردا لفوائد كاني أنفر مدي في أغنبري إخوة لسود كاني أنفر مدو بروداوي كفي أغنبري إخوة بمن دقير يتوا أزانن چي أخوش ويسان يكيق لسود كاني أويك إما با أو حالتتي بقين ريزو قوري مولدان بخلقي قرزار چند قوري و چند خواي پروردگار پي خوشا چند خواهی پروردگار پی خوشه یعنی امن دخواهی گوره پی خوشه حتی وکو او حد دی که ام انسانه اگر کاری چاکشی نبی بدر لو کاره خواهی گوره له متوانکانی خوش ده بید دیارم انسان اخ خواهنی ایمان بوام انسانه خواهنی توحید بوام بلام عملو کردوی چاکی نبوام با نمونه بویا بلام لپاداش دام بویا فتح امام ابن حجر عسقلانی خواهی لرازی بید امام ابن حجر عسقلاني خواه لرازي بيت لفتح الباري دا دفرميت اما نشاني اوية كام ام كاري كام بياوة انجامي داوة ام كاري كام بياوة انجامي داوة بلغي لسر اوية كوا كارو كردوية چاكا اگر هاتو خالصا لله تنها بو رزامن دي خواه پروردگار بيت كفر كثيرا من السيئات كفر كثيرا من السيئات دسريته و زور يقل تاواني انسان دسريته و كوابو اما با ام حالته تيبقين عب چاكي انسان چاك خوازي انسان خير و خيرات انسان مادام بنيتي كي چاكه و بكري مادام بدلي كي پاكه و بكري مادام خالصا تنها بو بدسيناني رزامندي خواي پروردگار بكري وكو امام ابن حجر خواي لرازي بده فرمي كفر كثيرا من السيئات زور يقل تاوانا كان دسريته و كوابو خوشوستان ليرا دا ايما لم فرمودا دا اوتيا دا گين پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام او من پیر را دا گينين انسانا كان خوين لن يو خوين دا اگر هاوكاري يكترين كان دبه كي هاوكاري او خلق فقير و هجارو نداربكا دبه كي يرمتي او خلق الرشور رو تبدا اگر انسانا كان خوين رحميان لقل يكتر دا نبه آيا چون خواهي پر وردگار رحميان پيه بكا اگر انسانا كان خوين ظالم بن بران بر با يكتري آيا چون خواهي پر وردگار او كاتا چاو پوشيان ليدكا لغلطو لكمو كوريكانيان اها ام پياوا پیغمبری خواه عليه الصلاة والسلام بمان دا گيرتوا لبر چي لبر اوي كام انسانا چاك کردوي چاكي تري نبوا خواه پرسي ممكنه نبوا بيادم انسانا يعني عبادتي بو خواه نكرده بيد بلام لبرام بر اوي داكم انسانا لبرده بو درباري عبدكاني خواه خواه گورا لبندايتي کردن و پرسش کردن ام عبده بو خواه عفو کردو و بخشيوتي بوراويتي خواه پروردگار اما اسلاما اما پيامي خواه پروردگارا دبه انسانا كان لناو يكتر دا آوابن دبه انسانا كان لناو يكتر دا آواب چاك كاربن لقل يكتري دا چون کوم جیان ناتید بریا و اگر یارمتی کسانی تر نبی لګل انسان کاند لبې لنیوانی خو یاندا جیان به تنها ناتید بریا و تو پی وسد به یارمتی او به هاوکاری کسی برانبر هيا او کسی که خوای پروردگار مال او سرتو سامانی کی پیداوه دارایی کی باشی پیداوه
بله ام انسان به بلاج ام مالو سرتو سامانه پیدا نکردوا عرقی پی ورشتوا برحال اگر چی لیزانین و کرامی عقل و فکر و بیروهوشی خوی بی برنجشانی خوی پیدای کردوا بلام ای پیاوی برس ای او کسی کوا خاونی پارو سرتو سامانی پیاوی یا خود آفرتی خوای پروردگار او ملک و سرتو سامانی بتو داوا یارمتی فقیر و هجاری لی بدا خوای پروردگار برکت داری دکا یارمتی فقیر و هجاری لی بدا خوای پروردگار ریزدارد دکا ها لفرموده یک دا پکا امام مسلم دا یرته و دا فرمه من انظر معصران او وضع له اظله الله في ظل عرشه یکی اگر لو تاقمانی که لروجی قیامت دا دیار بدر لو حو تاقمانی که لفرموده کدا هاتو زور ما بستوا لن فرموده دا امام مسلم دا فرمه هر کس یک چاو پوشی بکا لقرزی قرزاری کی فقیری یا خود عفی بکا یا خود مولتی پی بدا با اسراحتی خوی با پی مجالی خوی طبعا همو انسان کانش دیارن خوش ویستان او کسی که فقیر و نبو و یعنی رازدکا لو دعوایی دا کوا دل پارم نیا خاون قرزکا مولتم بدا والله قسکانی دیارکا او انسانا لچن آخی کوا ام قسانا دکا يعني ليره دا دبي هاوسنگيه كبه لمحالته دا او كسي كا پاركا وردگري و سرطا ورگرتني ام پاركا وري دگريت پیغمبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام هر کس يك پارا لكس يك لدولمان يك وردگريت بارحال لپارا دار يك وردگريت وكوما بسي قرز اگر نيتي دانوي ببيت والله خواي پر وردگار كومكي دكاتو كار آساني بو دكات كا او پارا بداتا و لكاتي خواي دا و بارحال او پارا بسر برزي بداتا و دستي خاون پاركا برحال امش نشانه اونیه که همو کسی که لکات یک دار لمولتو لکاتی خوی داتی دا پره نیتی خراب بید نه یعنی کسکان جاری و ایم کسی پاره نیه دا صلاتی نیه توانای نیه برحال ایم وکو پیامی ام اسلاما وکو ام پیغمبری که خوای پروردگار ناردویتی بو اوی که ریرونی کاری انسانکان بی بطایبتی ایمان دارکان وانی که بگوی دکن پیمان دلی کسی دولمن تو مادم تو آنو دو صلات یکد هیا قیچه که اگر او مبلغ پاری تو لای فلان کسو فلان کسی شا اگر تو پیش ندریتوت جیاند آسوده یا جیاند بر ریو دبی کسابتی ترد هیا دهاتد هیا بله پارد لی زیاد نیا بله کس پاری لی زیاد نیا همو کسی کش مافی خویتی و ملکی خویتی و روای بو خوی او دزگرتن و هروها گران و او پاران و بو ملک و سرت و سامانیم انسانا بلام چاو پوشی کردن لإسلام دا فیرمان دکریم با مولد بدین بو صاحب او پاری کوا او قرزاری که پارا که لایا با مولدی پی بدری با ماوکی بو دریش بکریتا و با کار آسانی بو بکریم اگر دا صلاتت هیا و توانات هیا نیوی عفو بکو لی خوش ببخوای پروردگار دا اون دا برکت دا خاتا مالکتا و اگر دا صلاتت هیا زیاتر هر همی عفو بکا هر بونمونه بو چونکم پیغمبر ده فرمه اظله الله في ظل عرشه لروجي قيامتام انسان ما دام خاون صفته خوای گور لجرسی بر عرش خوی دادای دنیا انسان لفرموده پیغمبر خوا ده هاتو علی صلوات و سلام او پاری کدی کی ادیدی بقرستو پیو یک فقیر او هاتو دوای پاره لیدکا مبلغ او پاره چند او پاره اگر بی کی بخیر بونمونا دو ورقه داو با پیاویک اگر او دو ورقه هر همی بکی بخیر بقدر او انده خیرد ناگا که للای او پیاوی او پیاوی کاروباری خوی جه بجه دکا پی یعنی همی بکی بخیر بقدر او خیرد ناگا که او پاری تو لو قرزه دایا همون روش یک با اندازه خوی چن یک پاره که امنده خیرد دگا که ابو مخیره کی گوره یا پاره که مسئله کی کردی های قرز کن دبی بلام نافوته پاره که تو داو تبم انسانا ام انسانا دیارا پیوستی پیتی اگینا عزت و سربرزی و نفس و همتی انسان زور گلو گورتر که بو شوازا یعنی اگر پیوستی پی نبیت بو شوازا داوا ناکا لخلکیت بو شوازا نفسی خوی ناشکینید آ بو شوازا داوا بکا لکسی کو فلانا کس پیوستم با انده پاره بر روی کی زور و بشرمی کی زور و دیلید
بلان بهر حال هندي حالتيش هيك خلق يك فير او بو مسألي قرز و مسألي او حالتانا كاتي جوبينا دابا صاحب قرز باركي بونا قرينتا ولا كاتي خوي دابا هر حال وكو عرض من كردن يعني دابيت خوش ويسان هاو سنجي هبي هاو سنجي خلقان يكي يعني فيري او بو كوا بارا لخلق الرأكيشي اوانا يعني ما دام فير بو خوي اهلي كاس كسابدنية خوي اهلي چاكا كارينية بارا بهدر دابا صرف داكان لكاري خرابة دابا صرفي داكاتو داكي قرزيشي داكا ام حالتانش ديارة جياوازو دابيت يعني همو حالتاكان جياب كريتا ولي اكتري لبر اوي خلقي كي خراب هيا لقرز ورقرتن داو لدانوي دا خرابة نابيت ماي اوي كواتو خلقي كي چاكا كاريش منع بكيت ببيت ماي اوي خلقي كي چاكا كاريش محروم ببي جابو يا پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام دفرمي من نفس عن غريمه هر کسی گیار متی قرزار کی بدآ او محا عنه یا خود لی خوش ببیم کان فی ظل العرش یوم القیامه لز لجر سیبری عرشی خوای پروردگار ده لروجی قیامت دا لروجی قیامت دا انسانا لجر سیبری عرشی خوای گور ده اما اهلی خوای پروردگار اما دوستی خوای پروردگار بول ل دنیا دا بو استاش خوای پروردگار نزیکی کردو ته ول بارگای خو یو ل فرمودی کی تر دا کا أبي قتادة بمن رواية دكات دفرميت من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة هركس يك في خوش أخوي برورد قال لنا رحت يكان الرجي قيامة رزقاري بكا فلينفس عن معسرين با نفس بدا ها توزي مجالي بي بدا ام انسان نفس يا بدا توزي ام انسان بحويته ام انسان توزي جياني ابوري ومادي توزي يعني توزي با بجوله او يفرع عنه ياخد با عفي بكا يعني كسيك في خوش لنا راحت يكان روجي قيامة الرزقاري ببي با او باري لاي خلقيكا يعني مجال بدا بس خواب بقرزارك كي بويدينيته وبابينيته ياخد هر عفو بكا اگر دا صلاتي هيا وتواناي هيا لفرموده كي تردا كابن عباس زي قررته وامام احمد رواياتي دكا دفرميت وقاه الله من فيح جهنم خواي قورم انسانا لقرمي ولنا راحتي لإيشو ازاري اقري جهنم رزقار دكا توابو خوش ویستان ایم لم لیره دا لاموشگاری امرو من دا امت یه دگین که ام حالتا لدنیا دا مسئله فقیری براستی زور نارحتا براستی فقیری وکو لقمان حکیم دا فرمید لکا ایک یک لاموشگاری کانی با کرکی دا فرمید رولا کر شیرینم براستی کولکی قرستر و نارحتر و نخوشترم هل نگرتو لفقیری قرستر بی كوابو حالتي فقير حالتي كينا راحت حالتي كينا خوشا مشغاري پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام بو او انسانانا اويكا صبر بگرن آرام بگرن خواي پروردگار آگاي لحال يانا اگر چي ماويكي زوري شلو جيانا فقيري و نبوني و نداري و كم درامت يدايا خواي گورا آگاي ليتي ديار خواي گورا خواي دزاني بهر حال جيان بله نارحتا بلام بو هروها بو کساني دولمون و پارداريش با آگاين لو فقير و هجاره بي خواي پروردگار سرتو سامان کی پی داوی تو سیری صفری خود که ای انسانی مسلمان ای برس سیری صفری خوارد نکد بکم دقی چه که با او صفری خوارد ند اواران بشه که کم بید او بشه که من وکو پاره بگیت و بیده بفقیر و هجار سیری خوارد جلو برگکی خود بکا سیری مالو حالو وضعو اساسو پیداوی سیکانی مالی خود بکا سیری بیناکی خود بکا سیری کسابتکی خود بکا سیری سیارکی خود بکا سیری مندالکانی خود که چون جلو برگو پیداوی سیو پارو سرو تو ساماند چون بو خسونت خزمتیان بله تو مشروع و روای و حلال بو خود بلام یعنی با رحمتش من هبی درباره مسلمانان و فقیر و هجاران با او خلق لو نار راحتی دا اونده ایم پیمان دکری یارمتی بدین خوای گوره هدایتی همو لایک من بدا خوای پروردگار رحم و سوز بخات دلی دوله منکان و بو اوی او پارو سر و تو سامانه هیانه بتوانن لیارمتی فقیر و هجاران دا بسری برن خوای پروردگار او کسانشی که و پارو وردگرن هدایتی ان بدا توانان پی بدا دا صلاتی ان پی بدا دوله من ان بکا بو اوی پارو بگرن و بکا او صاحب حق کانو و هر و از شکر و سپاسیش ان بکن خوای گوره لتاوانکان من خوش ببید سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت

0: كتاب الجمعة، باب استعمال الدهن للجمعة. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نامي هيني جمعة بشي بكارهيناني رون بوسترشان كردن لهيني دا. سلمان فارسي رضي الله عنه ده فرمي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: او پیاوی لروج هینی دا خوی بشوریو تا بوی بکری خوی پاکو خاوین را گریو سر و ریشی خوی شانب کاتو رونی لقجی بدات، یعن لو بو نخوشی که هیتی خوی بون خوش بکات، این زالمال در چه بسر شانی کس باز نداد، لهر شوینه بوی کرانویجی سنتی کردو لپاشان جوی لو تار بگری، او خوای گوره لگناه و تاوانی نیوان او هینی و هینی دا هاتوی دبوریت. باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتو ناخوشي نبا لسر أمتي من يان لسر خلچي فرمانم دكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جملة بيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم ديفرمو: اوهمو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسیارتی خودتان بسر جیر دستکانتان، پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلیل جیر دستیان دایو، پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی، و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کل جیر دستیان دای لمالو سامانی گورکان. باب الغسل یوم الجمعه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله تعالى على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. بشي خوشوردني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: ما في خوي قوري لسرهمو مسلماني چي بالغ لحفتيك دا جارك خوي بشوات. باب الساعة التي في يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي او كاتيل روجي هيني دا هيكن زايت دا جيرايا. ابو هريرة رضي الله عنه دا جيريتا وكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي: لروجي هيني دا كاتيك هيا هر بنديه چي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات او بيگومان پيدا دريت وبا 5 آماجي پيكر كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وها هل أتى على الإنسان بشي أو سورتي دخوين دري لنويجي بياني روجي هيني أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني نويجي بياني لباش سورتي فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل فاسعوا إلى ذكر الله ومن قال السعي للعمل والذهاب لقوله تعالى وسعى لها سعيها وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ وقال عطاء تحرم الصناعات كلها بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويادي خوا ودفرمي وسعى لها سعيها وتكاري بوكرد وريقه بوبري وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري وعطا فرموي حرام قد غيا إيشوكارو بيشسازي كان لكاتبان جنويج دا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه عبد الله كر عمر رضي الله عنهما دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يچيق لجيقا كي هلب سينيو خوي لجيقا أو دابنشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنقبة أواقسي بيزيد كردوة
1: پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی باشترین روش که خوری تیدا حالات بید روشی هینیه لو روشه دا آدم درست کراوو لو روشه دا خرایه بهشتوو هر لو روشه دا لیکرایه دروا و روشی دوائیش ناید تنها لروشی هینیه

سنتكاني روشي هيني الجمعة يك زوهاتن بومزقود دو خوششتن كسنتي چي مؤكديو هندي لزانايان بيانوايا واجبا وخوبون خوش كردنو سرچور كردن بزيت سي پوشيني پوشاچي نوي چوار نزيق بونوا لإمام پنج خندني صورتي الكهف هركسي الروجي هيني صورتي كهف بخويني نوري چي بودا دجرسي باندازي نيوان هردو جمعكا ششم زور صلوات دان لسر پیغمبري خدا

0: باب السواك يوم الجمعة وحديث كلكم راع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. بشي سواك كردن لروج هينيدا وفرمودي كلكم راع. لأبو هريرة جريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لبد أزيتنا خوشي نبى لسر أمتي من يان لسر خلتي فرمانم ذكر بسواك كردن لقل همون ويجان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي جوام لبيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم دي فرمو: ايو همو وكشوان وان لسر تساو ديريو بر پرسیارتی خوتان بسر جير دستکانتان. پیشواو سر کردکان شوانن بسر او گلی لجير دستیان دایو، پیاوی شوان بسر مالو من دالی خوی، و آفرتی شوان بسر بر پرسیارتی لمالی مردی، و هروها نوکرو بندش شوانن بسر او مالو سامانی کلجر دستیان دا لمالو سامانی گورکان.
1: فضلی صلاوات دان لسر پیغمبری خدا صلی الله علیه وسلم.

0: خدای گور و ملائکتکانی صلاوات ددن لسر پیغمبر صلی الله علیه و سلم سا ای ایمان داران ایوش صلاواتی لسر بدنو سلامی لیبکن بسلام کردن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید
1: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه
0: بخيل أو كسيع كاللايدا ناوم ديننو صلواتم لسرناداد وهروها في غنبر صلى الله عليه وسلم دفرمويت

0: هیچ کسیگ نیا کسلاوم لبکاد الا خدای گور روحکم بود جیرتوا حتا ولامی صلاو کید دموا.
1: باب الغسل یوم الجمعه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله تعالى على كل مسلم حق ان يغتسل في كل سبعه ايام يوما. بشي خوشوردني روجي هيني ابو هريره رضي الله عنه دفرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي ما في خوي گوري لسرهمو مسلمان چي بالغ لحفتيك دا جارك خوي بشوات.
2: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد.
3: پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمایتی هر کس سنتک لا سنتکانم زندوب کاتوا انجا خلچی کردو بم سنتکن بو او کس هيا پاداش به اندازی پاداش تو کس کردوی بم سنت کردوا بی اوی لا پاداشتی هیچ کامی چان کم کاتوا لا کردوکانی روژی جمعه یکم خوشوردن دوهم خوانوی سورتی الکهف سه لا برکردنی جوانترین پوشاک چوار خوبون خوش کردن پینج زور دعا کردن لا دعای عصر ششم صلاوات دان لا سر پیغمبر اکرم علیه الصلاة والسلام
4: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
3: حوتم زور رویشتن بونیجی جمعه. هشتم سیوا کردن. پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسی لا روشی هینی دا خوی بشواتو پیش وقت آماده بید بونیج با پیاده برواد نک با سواری لا امام زیگ بیتوا جو بگریو قصی نابجه نکاد بو همو هنگاوی که خیرو پاداشتی یک سالی هیا که بروشو ببیتو باشویش شونویش بکات.
5: اعوذ بالله من الشیطان

0: يوم الجمعة. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. بشي أو كاتيل الروج هينيدا هيكا زيت داجيرايا. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر صلى الله عليه وسلم باسي روجي هيني كردو فرموي لروجي هيني دا كاتك هيا هر بنديتي مسلمان نويج بكاتو داواي هر شتي لخواب كات أو بيقمان بيد دريت وبپنزا آماجي بيكر كاتك زور كما. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. بشي أو سورتي دخوين ريلا ويجي بياني روجي هيني. أبو هريرة رضي الله عنه دفرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم عادتي وابو لروجي هيني ويجي بياني لباش سورة فاتحة أمدو سورتي دخوين ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب المشي إلى الجمعة وقول الله عز وجل: فاسعوا إلى ذكر الله. ومن قال: السعي للعمل والذهاب، لقوله تعالى: وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يحرم البيع حينئذ. وقال عطاء: تحرم الصناعات كلها. بشي رويشتن بونويجي هيني وخواي قورد فرمي: فاسعوا إلى ذكر الله وتبرن بويادي خوا. ودفرمي: وسعى لها سعيها وتكاري بوكرد وريقه بوبري. وعبد الله كري عباس رضي الله عنهما دفرمي: قد غكرا ولكاتبان جنويجي هيني دا كرين فروشتن بكري. وعطا فرموي: حرام قد غيا إيشوكارو بيشاسازي كان لكاتي بانجي نويجدا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. عبد الله كري عمر رضي الله عنهما دفرمي: بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نهي كرد ولكسي يتشيق لجيقا كي هلبسينيو خوي لجيقا أو دابنيشي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصد والإمام يخطب فقد لغوت. أبو هريرة رضي الله عنه دجيريت وكبيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرموي: أجر لكاتي وتاري هيني داوتد بها ولد بيدنقبة أواقسي بيزيد كردوة.
1: قال: وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم. هذان وقتان: عند صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة في يوم الجمعة، والساعة الأخيرة من يوم الجمعة. ذكر رحمه الله هذين الوقتين لأنه جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجمعة لساعة، إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يصلي يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. وجاء في بعض الأحاديث أن أشار بيده يقال وقتها، يعني وقتها قليل يسير ساعة، يقول ساعة ويشير بيده إشارة إلى أن وقت قليل. هذا الوقت الذي في الجمعة لا يوافقه عبد مؤمن يصلي يدعو الله سبحانه وتعالى إلا أعطاه سؤله وحاجته، فوقت يتحرى فيه الدعاء. العلماء رحمهم الله

0: لهم في هذه الساعة أقوال. أرجح الأقوال اللي قيلت في تحديد هذه الساعة قولان، وإليهما أشار هنا ابن القيم. القول الأول أنه من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهذا ورد في حديث في صحيح مسلم يروى مرفوعا وموقوفا على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي ما بين أن يجلس الإمام أي على المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وهو يروى مرفوعا وموقوفا، لكن الصحيح وقفه على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الساعة هي هذا الوقت من صعود الإمام المنبر إلى أن تقضى الصلاة. الوقت الثاني الساعة الأخيرة من الجمعة، يعني ما بعد العصر إلى الغروب، وهذا أيضا جاء في حديث تتمة للحديث الأول في فضل هذه الساعة، قال عليه الصلاة والسلام: وهي بعد العصر، وهي بعد العصر. ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد رجح الثاني أنها بعد العصر، لكنه هنا ذكر الوقتين لأن هذا ورد فيه دليل وهذا ورد فيه دليل، والخلاف فيهما بين أهل العلم يعني معروف، منهم من يرجح هذا ومنهم من يرجح هذا، فذكر الوقتين أن يتحرى العبد الدعاء إلى انقضاء الصلاة. هنا انتبه، يعني يحرص المؤمن على التأمين على دعاء الخطيب ويهتم بهذا، فحري بأن يجاب وحري أن يكون هو وقت الإجابة، ويحرص على الدعاء، وهذا مهم جدا في الصلاة، صلاة الجمعة إذا سجد وقبل أن يسلم يتحرى الدعاء، لأن في الحديث قال: إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن تقضى الصلاة يعني إلى أن يسلم، فما قبل انقضاء الصلاة كله وقت. فانظر إلى هذا الوقت العظيم الذي يوم الجمعة وقت السجود في الصلاة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقبل أن يسلم الإمام، فهذا حري بأن يكون دعاء مستجابا بإذن الله. والوقت الآخر بعد العصر يجعل المرء له نصيبا وحظا. كان بعض السلف، وهذا ينقل عنهم، أنه إذا صلى العصر من يوم الجمعة بقي في مصلاه إلى المغرب، بقي في مصلاه إلى المغرب يتحرى أن ينال هذه الساعة ولا يخرج خارج المسجد، فيشغل بأمور أو بأعمال أو بمصالح فتفوت عليه هذه الفرصة الثمينة التي يرجى فيها إجابة الدعاء.
1: الحمد لله. سنتكان روجي هيني يك زهاتن بومزقوت دو خوششتن كا سنتي شي مؤكدهو هنده لزالان پیان و واجبه و خوبو خوش کردنو سرچور کردن بازید. سه پاشینی پاشاچی نوه. چوار نزیگ بونوا لامام. پنج زور صلاوات دان لپیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم. شش خویندنی سورتی الکهف. هر کسی روژی هینی سورتی الکهف بخوینه نوری چی بوداد جرسه باندازين وان هردو جمعك.
2: يا غمر عليه الصلاة والسلام أفرمي هل الشوي دعين يجي مغربي روجي في انشما إنساني مسلمان أبي أخوي حاضر كابو أخوي عندني قرآن أجر شوكي في أي نكرة بيانيكي أو يجبريتي لصورة كهف كبدوش يوازو دور رواية سعيد كري خدري رزاي خواه اللي أبي سعيد أنفرمو دا وما نقلك أفرمي في غنبر صلى الله عليه وسلم فرمي من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين بيت العتيق. هركس يشوي جمعة لدواي نجيب بي شمو ومغرب كي بشوي جمعة حسابة هنديك ليه واتي اجن لدواي دوان زي شو باب وساعاتي أوروبا وساعاتي معاشور قردنا هو بيوندي بدينه ونية كخور أوابو روجي بينشم إيتر روجي جمعة دس فيك صلاة ودان دس فيك أبي خوتي بو حاضر كي بيغمر عليه صلاة وسلام أفرمي هركسيك أم صورتي خوينت أبيت النور بوي حتى أجات مكة إتر حسابي خود بك لفرموديك إترا همان صحابي بريز نقلك أفرمي من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له ما بين الجمعتين هركسيك أمرو سورة كهف خيندوا بو أجرو باداش حتى هفتي داهاتو إن شاء الله بوي بو تنور الرناكي إيماني أو جا أجر كسيك إش ألي ما موسى من نازان بخينمو تو هالروجي جمعة ليدي براسي خلق زور خمسر دل عبادته براياني خوم كاك موبايل تي سي همشتي كاكي د صورتي كاف داونلود كلنا موبايلك اگر ناش زاني بخيني تو بارتني قران بكري ب 40000 كوا حسين بو ماني درس كلا مال انا ابي خو هدايتي اندا قلمك اخي تباني اي خني تو شو تو اين لغلا بي خني تو جول قرانك بقرو هر بنيتي اويك قراءتك لغلا ابي خو غوري ان شاء الله او باداشت بو انسي بو يما براسي زور زور خمس دين لم خيره غورانا اما خيرك عجائب براني خوم بو همومن دوي اموتاره اوي جيل من ابي عزرت نية بو قيامت بلي والله كاكا نمزاني لدوين يكا شوه چيت كردو هتا إسا چي امتيازيك چي إشيك چي پروژيكي قورت هبو أم خيرت لدس خود دا إسا شتا وكو مغرب أتواني بيخيوني هولدن براياني خوم هر کسي لأستي خويوا بارو زخيري قيامتي زور تركا بالانساكي برزوكا بو قيامت أم روجه روجيكي زور زور مباركا دوام شد إنساني مسلماني خوتان آساي براياني خوم هندك تاني إسا دي بونيوش أخي بوچي بوچي اون تاخير دي بونيوش دو هفته پیش إسا هاتم غلط نبن 20 دقيقه اويز بو دوانزا بروابك سي نفر لمزقو تا نبو هر اواني من هات ما بان من بر بس اواني نقبتي بس بو خيركت نم يعني انجا خلق بل يا شاودي شي تكر له مالوا سي تلفزيون تكر لصلح بوي يعني تو روجي جمعة روجيك ابي انساني مسلمان خوي بو حاضرك دبرام نيو ساعاتي ما بونيش ببرتاور بونيش صفيه كم بقرا هرنا دوام هرنا سيام لناو نيوجكيا لناو او نيو ساعاتي اتواني حوت هجرك عاد نيجي السند بكي صد صلاوات الذي داري بي غمر بدا عليه الصلاة والسلام خيرك زور قورت بو انسري حتى صلاواتك بوي ان يرن صلى الله عليه وسلم ام خيرانه بو لدس خود ادي فرموديه كتر همان صحابي خوشويست ابي سعيد خدري اي جيريتو افرمي اذا كان يوم الجمعة روج الجمعة قعدت الملائكة على ابواب المسجد ملائكة مباركة كاني خوادين لبردم او درقي مزقوتا اوستن فيكتبون الناس ناو انوسن ها شون الرويبو ايشيك ناوت انوسري اهوا ملائكة كان سجليان بيو ناوي فلاني كري فلان انوسن فلانك الساعات او نهاد بو اويل الرجي قيامتا باداشتك تورقري افرمي من جاء من الناس على منازلهم سبحان الله قالي رج مرتبكية تو تأخير دي يسا اوي اها يسا من قصاعكم اوي دي ملائكة هالا جولو لناو مزقو تا دانشتو يترنا ونسي نام يعني هر كسيك دواي امام خطيبوتي سلام عليكم مؤذين باني دا يترنا ونسي نام يعني اجري جمعكت لقا ابي او بزاني لبروي عزري شرعيت نبوه لما لو بويتا هلا شاشي بياني ونتواني خود بشوري نتواني خود بقوري نتواني فرياي مزقوت بكوي ليت شعري موعدة تبوا على قل كارب دسيك ليت شعري موعدة تبوا عبود وسط زار ناري شافي بريمر بزال الشج بياني واللي يبو يانا زورك معنى هي للري ربع موتشي على سيارك ورا قري وأمري بلام آما دنيا لكاتي تايبتي خويا بيبون يجاكي بو أداكرني آما الدنيا ويسيني براياني خوم بو أفرمي لفرمودة صحيح حكي أنا وكان أنو سن هرك سج ببيي بلي خوي خواي جوري لو أنا ما نبجيري لدواي بيسني أم فرمودو بلا ما نبرزوكين لو أنا بما نسن كوهاي كمو دوم وسيمو خلكان يكبين ناو ما نشر بكري للاي ملائكة سجلي جمعة ما نبجواني برزو بيبو آسمان بويا أفرمي فرجل قدم جذورا ورجل قدم بقرة ورجل قدم شاة يكي كيتر بيغمان عليه الصلاة والسلام أفرمي هيا أنا چون هشتريك أكات خير هيا أنا قايك أكات خير هيا أنا مريك أكات خير هيا أنا ديتا مريشكيك ودواي أو ديتا تشولقيك ودواي أو ديتا هلكيك وأني تأخير دينا يا نانوسري ده بزان برايخوم بوتي أم خير قولي لدس خومان بدين بويا بيغمان عليه الصلاة والسلام سيكا أميان أبي غايتي أو بيئتر منه توي مسلمان بير بكينوا أفرمي فإذا أذن المؤذن وجلس الإمام على المنبر طويت الصحف ودخلوا المسجد يستمعون الذكر كاتيك وها إمام هات السر من بركة مؤذن بانی دا کتیه بکانیان دا اخنو دین جورو اوی دوای اوان دید ایتر ناوی نانوس لیو ملائکه تکان لگل خلکا اوانی که وها بجوانی هاتن بو مزگوت جو اگرن بو ابراینی خوم آگاتان للغو لعب بیر زور یکتان ایکن براستی خود بکتان بطال ابیتو براستی خود بکتان بطال ابیتو ابی بزانن

يكام معنى صلوات كردن تشيا كاتي يلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم معنى تشيا اللهم صل على محمد صلاوي خدا لكسي واعتباس كردني أو بنديل عسمانا واعتتو دعاكيد كخدا استعيشي جواني بيغمبرك لعسمانا درودي خويل سر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد باش اگر تو صلاوات كر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم او خدا لأسمان و دجار صلاو لتوكا بغمر من درودي خواهي لسر بأفرميه اگر كسي صلاواتك لسر من بدا او خدا ده صلاواتي لسر دا و ده هلي اسريتوا و ده بلش برزكريتوا كواتا اگر خدا صلاوت ليبكا او تستعيشتكا لنوان فريشتكانا او كسبب بختا كخدا صلاوي ليكا بير كروا لمرودا و اگر رودا بون من اگر كسي قناوي إبراهيم بيت بون مولا إبراهيم خرازي باپيري من باوايدا برين روشك بشي بو جمعو ببيني لنا مزقو تكيا ما مصاو تاريا هكا خوي كربا مزقو تكيا ما مصاو تاركي بوستيني ودستي بو راب كيشي بلي اللهم صلي على إبراهيم الخراز واتصلاوي خدا لإبراهيم خراز ونوشخنان هميان بلين آمين لناخي دليانوا باشان بيلينوا صلاوي خدا لإبراهيم خراز وبيلينوا اوان جبلن امين قمانا كيت قطع ميلة بير بسيطة ولا جيانيا هرجيس باشا والله خلقان لما باشتر لدستان همو الراجع اوش صلاوي خدايا لسر بندكاني زور بي خلق لدستيانا چه لبر اوي صلاوات لجاني پیغمبر نادان درودي خواي لسر كهو كاربو اوي خدا صلاوت لبكا نكتنها اوا بلكو هوالش كي خوشتر جبريل سلامي خويلي ببو هزو شكومندية و كششصد بالي هيا تنها يك بالي اتواني روناشي خور لزوي بگري انفريش تبايا برزا خدا ويلي اكاد صلاود لابكا كاتي ام هوالا قيشتا پیغمبر دودي خويلة سر بي سجده شكري بو خدا بر عبد الرحمن كوري عوفا جارته و علي چوما لاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم سجده اكي زور درياجي بر پاشا فرموي جبرائيل هاد بولام بي فرموم هر كسك صلاوات بوب نيري ودعات بوبكا دعاي بوكم هر كسك صلاوات ليبكا صلاوي ليكم بويس مزدي شكرا بو خدا بر نكتن هاواندا ملكو فريشتكانيش صلاوات ليكم صلاوي فريشتا بوبنديك واتا دعا كردني او فريشتي بوبنديا اكو خوي غرب خوي فرمين اي باور داران يادي خدا بكن وسباس وستعيشي خدا بكن بيانيان وإعواران چونك وخداي صلاوتان ليكا لغل فريشتكانا خداي لتاريكي ودرتان اهنت بروناكشي وخواي قورة برامر باورداران بسوز ومهربانا والله خداي قورة بسوز برامر ما فريشتكان بمليونان جار صلاوت ليكا ودعاد بوكن واتا دعا بو ايما كان لاي پروردگار كنزيكن ليهم چي لما شيرين تلا زانا كان نرخي امان باش زانيوان لبر اوا زور كاري تكردون كاتكا كوتونة حالتشي اواوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به هاته لای او بایی کوری کعبو پی فرمو خدا فرمانی پی کردوم که قرآنم لسر بخوانم او بایوتی خواهی گوره ناوی منی بردوا پیغمبر من درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایوتی خدا ناوی منی بردوا لعصبانا پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمی بله او بایی چاوی پر لفرمیسک بود دستی کر با گریان پیروزبایی لو کسا اکم که خواهی گوره ناوی بردوا لسر به عصبانا کانوا والله او گوره ترین سر کوتنا باشا چی بکین اگر خدا صلاوی لیا کردین؟

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت،

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله تعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حمد سناء سباسي زور بو پروردگار ما، صلاة وسلام ورحمة پروردگار لسجاني پاچي پیغمبر من بي صلى الله عليه وسلم، بزيو رحمتي خوال الصحابي برئيس آل بيت شوين كوتوان خوشوستاني أو بي تاكو روجي قيامت، بزيو رحمتي خوا لم يواناني مالي پروردگار بي لم كاتدا لم روجي پيروزدا بتهبتي ميواناني أما لا أما زقوتهم من دلين. يا ربنا لقناها كان من خوش بي، لقناها موداي كباب من خوش بي، لقناها مردو كان من خوش بي، رحم بزيند وكان من بكي، شفاين خوش كان من بنيري. آمين والحمد لله رب العالمين. سلماناني برئيس هندي موسيم وهندي كات هي لقى هندي أزمنة وأمكنة هندي مكان ولقى هندي زمان زيوازيان هي لقى الروجة كانوا ساعات كانوا دقوا لحظة كاني تردا لم تسن روجة دا إما دقين با مانجي شي قورة كيشك الأشهر الحرم كبيشتريج ذو القاعدة وابو واروها مانجي حجة ركن الأركان الإسلام لا ذي الحجة أو ذو الحجة زي بجي ذكره. إما أجر بمانج بسنوبي يكشم أجر نادوشم يكم روجي مانجي ذي الحجة. خوي رب العالمين باب زاني مسينا خدمة قرآن خدمة بيغمبر صلى الله عليه وسلم، حالي بيغمبر حالي صحابة حالي تابعين لم دروجة سموا يكم جار خواهي قورا ده فرمي والفجر وليال عشر. خواهي قورا سوان ده خواب فجر، فجر أوكات مباركي، فجر أوكاتي كزور بمان لي بيعقاين، فجر أوكاتي كزور بمان غافل لي، فجر أوكاتي كزور بين نوي مسلمان وكرة مسلمان لخو دايا وآقاين لنوي جزنيا أو فجري كوا بداخوا ذكري برين همومان زور بمان كم يجنبي لي غافلين كرب العالمين سندي في خواردو. والفجر كاتي نوجي بياني وليالي عش دروجكا دشوكا زربي مفسرين أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم زناني برس زور اتفاقي شان هي لسر اويكا ام ليالي عشر ام دا روجي مانجي ذي الحجة لاتون كاتا كان مان شوني بيروز مانيا مكة بيت الله نيجك بسات هزارة مزقوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بهزارة بيت المقدس بينستا لزمان كان دا شوي روجي الجمعة سيد الأيام الجمعة لرمضان دا أفضل الشهور مانج رمضان لهمو قوري شواني دنيا دا شوي قدرة كقرآن تداب زيوا ألم تسن روجا كومل عبادة وخواه پرستي كذب يتوا حج ذكره صدقه ذكره خير ذكره سلي رحم
و هروها ذكر دعاء قرباني كردن أمانا هموي لم تنروج ذايا بو يا رب العالمين بشأنو قوري لبشأنو قوري أم دروجا سندي بدوزار هم بفزر هم دقلن لفزري أو تنروج عن فزر بعام وليالي عشر أو دروجا زا أمال القرآن دا بسينا خزمة في غمري صلى الله عليه وسلم طبعا آياتي كمان زورة ليذكر اسم الله في أيام معلومات لا سنروجي دياري كلاو أو يشرا أو سنروجيا كأيام الحجة وهروها في غمري شمان رجي لنا الصحابة الله ليان راضي به فرمي ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام يعني على العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بذلك من شيء رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم هز روجك ميا هز روجك تمشاكن ما من أيام هز روجك لروجكان عملوا كردوي صالح تيدا قورة تربية لم رجانا يعني ديكا كأمي فرموك يا غمرمان صلى الله عليه وسلم صحابي بريس خواليان رازي به وتيان أي بيغمري خوا زيهاديش كبخد كني روحا نفسا مالا جان لها مشتك شيرين تلا برا مشان دا بناي خوا دي بخشي زيهاديش اوان دا قورنيا فرمي نخير أبيش تمشاك التصور كبراي مسلمان خشكي مسلمان زيهادي في سبيل الله كذروة سنامي سربوبي هلا برز لها مشتكاني إسلام قورتر جهادا فرمي بلا ما قر بياويك بياويك بخوي بابلين أو وسائليك هيتي شمشيريتي أو كاتيك حشترو أمشتان أبوا إستا سيارة ويانسيا هموي بري بلا ما هيتي نقررتوا إلا أو قورترا أقرنا غيري أو لو كسا قورترني لم تنروج عملي صالح دكا زباب زاني عملي صالح سيا زنان دلن الصوم رجوع عملي صالحة باش الصدقة عملي صالحة سيلي الرحم عملي صالحة بتابتي أو كساني مقاطعيا كردو لقليك لسشتيش زور كم لسشتيش زور بسيط رب العالمين كرحمي دروس كرفرموي كمعلقة بعرش أمن هركسي تو بقين ديقينم أو بتبسرين علاقي لقد بسر نا ترسي إخوائي قورة علاقة لقد بسريني لقد خلقي نزيكي خود سيلي رحم صدقه وخير كردن خود صدقه وخير كردن هلا رمضان والزكاة هلا رمضان نية خلقي زور هجار ونذاري انجاد واقوة ذكر كردن دعاء كردن قرآن خويندن صلوات لبيغمبار توبة كردن ولا فرم ديش كبيغمبار يخافن فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فرموي زور سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو ذكر زورك أما حالي بيغمبر صحابة دفرمون كاتي أودر وجدهات صحابي بريس خواليان راضي به رضي الله عنهم وأرضاهم سيان ذكر تناناد تفرغي ذكر يعني خويا وأعمادة ذكر زياتر عبادة لشو كان دا شونيش قرآن خوندن ذكر كردن دعاء كردن باشا تناند دسون بازا أبو هريرة لقى عبد الله كري إمامي عمر لصحيح داهات وكدسون بازا فيكبران ويكبر الناس معهما الله أكبر الله أكبر يعني دقود خلشي لقلوان دوباري ذكر دوا أدي تابعين تابعين دفرمي لو دشوت سرايكان يان نذكو جان دوا لبرسي سرايكان يان شوان نذكو هر خريج قرآن خوان دلمون هر خريج ذكر بون هر خريج عبادت بون خواه پرستي كواتا او اما او تن رجما و دقين بوكاتا او كاتا مباركانا دوهاي اما فرصته كبالا دستين دين زور رج بسر من دا عبر كر روي ها وكو عبر سبيل اقربارك كاتا كان من قيمت نزاني او كاتي كوا اگر قيمتي كعلماء كتابيا لسردانوا قيمة الزمن عند العلماء سن كاتا كان بهزن با قيمة
سن برهم دار نگر انسان دتوانی لو سن کات دا الله نخود راضی بکی واب کی پیغمبر شفاعت دبوب کا صلی الله علیه و سلم بویا خالش که جوای کاو کسانی به تمان بنیازی قربانی در روزی دوشنبه و اصل وایا پیغمبر من فرمی صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر الاول من ذی الحجه واراد احدكم ان يضحي كاتي او دروجهات ايش الايوا ويستي قرباني بك تفرمي با مو وهرواني نوك كان انك حتى او كاتي قرباني كيدك اما السنه ايش مؤكده بيغمبر صلى الله عليه وسلم اگر نيكر معناه ني قرباني كيدروزنيا بلام اقتداء بيغمبر لقلا واش كان لزنان تير بوازي بيدزانن بويا اما استا لو حاله ذلك استقبالي او رجانا ذكين كما من ايام اها في غمر فيرمان ذكا صلى الله عليه وسلم ام ديا زور زور جرينجا لو كاتانا ذا بتايبتي اما خمان سقاوكي يا كم شد كبيكين توبه لبين خمان وبرورد قال كسما نرى اما في اي ساكن همومان كل بني ادم خطاء كزنيا هلاينا كرد به كزنيا به هلاو بلا به باشا پیغمبران لبن عليهم الصلاة والسلام برام خير الخطائين التوابون لهميان باشتر اواني توبة دك باشتر زور زران اما زمان من اوها ظاهرا عيبينيه برام دل من ناخي خو من دبي خامم كينوا لك دورو بر من لك مسلمانان جدوا اوا دس پاك بين دم پاك بين دامن پاك بين لو سن روز دا بيكين بفرصد روي حتى صالش كنا قرتوا چه در تاسالش که ایم دمینین بوی پیغمبر من صلی الله علیه وسلم در باره بروجبون حدیث یک معنی خاطو عایشه ده اکمان خوالی رازی بیده فرمی پیغمبر زیادتر دیوم لعرفه بروجبون بلام اوانی تر عن بعض ازواز النبی لهنده خزانه کانی یک لوانه حفصه دلن کان صلی الله علیه وسلم یسوم توسع ذی الحجه پیغمبر نور رجک بروجوده بو امزا ما من ايامنا العمل الصالح هز روجيقنا عمل صالح وانده قوره بيه سوم بروجبون داخله خو اقاهرنا روجي عرفا كبيغمبر من صلى الله عليه وسلم فرموي يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده بس بروجبوني او روجا بيغمبر من صلى الله عليه وسلم ده فرمي دبت كفارتي دو صال صالي رابر دو صالي داهاتو از وحند زنان استنباطی ان کردو اگر او روزه بر روزه به خوای گور عمری تمدید دکاه تا سالش کش سکه سنه تلتی بعده باشا یعنی او با کد الخوشی که بوی که انسان بمینه تا او ساله زا او که زور لسلمانه لو سن روزه که دگین پی و خو آماده کردنا با قربانی که او لو تاری تایبتین دمشینا باسی بکره که پیغمبر من صلی الله علیه وسلم فرموی هر کسی خواه مالی دابته و قربانی نکا بانه تنا و مزگوتی اما فلا یا قربان مسلانا لبر اوی بوی هنده لزنان بوازبیان فصلی لی ربی که وانحر نجب خواب که وانحر یعنی قربانی بکا زا امرو جانا کمال غنیمت پیدوتی الغنیم البارده یعنی مالی چی غنیمتی سار معنى چه معنى پیو ماندونه بوی معنى ازیتت پیو نه خواردو انشاءالله لو سن روزه دا ایمش که پیدسی الله علم دوشم به و اگداری او روزانه بین اگداری شوکان بین بسین خدمت قرآن زور بخوینین ذکرکان زور بکین دعا زور بکین توبه بکین استغفار بکین او داوانی رب العالمین کلی کردوین لگه پیغمبری خوشویست من صلی الله علیه وسلم ایمش اوان زیب زیب کین لخوای گوره دا پارینو يا رب يا الله يا ربنا بمان جيني بو رجانا يا الله لو رجانا جدا تفرغ قلبه لشي ساغ ما مدي عبادتك يا ربنا لو رجانا جدا لمن خوش بي يا الله حزي برا حزي كان ايش ما قبولك يا الله بسلامتي برونو بسلامتي بقرنوا دعاي اوانش ليما بو اما اذا كان دعايهم لك ما قبول به يا الله اوانش حزي ام برسيب نبو زور مشتاق خوايا لصالي دات وحزي ام برسيب كي يا ربي خواه ولاتي إما كردستاني إما لهمو بلايك بباريزي يا ربي خواه عاقبة خير مامكي يا ربنا لده بارينو هركس إلى مسلمان نخوشة
يا الله شفاي ببنيري بتعبتي داي شيء برزي بتمن كلا سرزجا كوتو مشكلة دلي نخوش كي زور زور توندا دعائي بكن يا الله خوش شفاي ببنيري يا ربي خويا هر كسي لمسلمان نخوش شفاي ببنيري هر سي جيرا وازادي كي هر سي فقيرا لفقير رزقاري بكي هر سي بي سكني بكي بخاون سكني خوي هر سي قرزار قرزي لسر دفعكي هر سي من دالي نابي يا الله لم سن روجدا دعاء كان يقبل كيم دار بي بخشي يا ربي خويا ام زمعي لمالي تون لقنا يمان خوش بي او كسان الليل نيوج دكن قران دخل العباده دكن لقنا يمان خوش بي او كسان السبب بودرس كني امز قوت لباهش دا قصري قورتريان بنسكي يا ربي خويا لقناها كان من خوش بي عاقبه خير مامكي او رجا بيروزو ساكانه بنسيب مامكي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة.

0: قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له
1: في القلب محبوبا يشاطره هوى.
2: هنا صوت الإسلام إذاعة أربيل.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

بدأت المعركة، ثم استشهد من استشهد وأسر من أسر وجرح من جرح. فلما انتهت تلك المعركة جاء بقائد مملكة الرومان أسيرا إلى البرسلة. انظروا كم كنا عظماء، لأنه من كان يحكمنا عظماء. وانظروا إلى أمتنا اليوم في قاع الأمم، لأن من يحكمنا هم أحقر البشر. سبحان الله. فجاء به أسير، قائد مملكة الرومان جاء به أسير إلى البرسلان، نظر إليه البرسلان ثم قال له: والله إنك أحقر من أن تسجن، أنت أحقر من أن تسجن. نضع لك سجن ونضع لك شراب ونضع لك طعام، أنت أحقر من أن تسجن، وأنت أحقر من أنك تعامل مثل السجناء. ثم نادى بأحد جنودي ثم قال: خذ قائد الرومان ثم اذهب به إلى السوق وبيعه بأي ثمن أراده الناس، بأي ثمن. فمسكه وحمله وجره ذلك الجندي، قائد مملكة الرومان. قائد مملكة الرومان في زماننا يقول لحكام العرب اصمتوا. قائد مملكة الرومان في زماننا، من يقتل أطفال غزة في الشوارع ويهدم عليهم البيوت، يقول للعرب ولحكام العرب اصمتوا. فهل تكلم أحد؟ لا والله، ولن يتكلم أحد، فإن الخيول الأصيلة في زماننا ضاعت، ولكن الخيول التي هي في زماننا هي الخيول المخصية والعياذ بالله. فلا عجب أنك ترى ذلك الصمت المريب. فجاء به ذلك الجندي وأصبح يجوب به السوق، يعرضه على الناس والناس يرفضون شراءه. من يشتري قائد الرومان؟ من يشتريه؟ فيمر على ذلك التاجر ويمر على هذا وذاك وهم يرفضون أن يشتروه. فلما تعب نظر إليه أحد الرجال قال: من هذا الذي معك؟ قال: هذا قائد الرومان، دفعني الأرسلان أن أبيعه بأي ثمن أراده الناس. فنظر إليه فأشفق عليه ذلك الرجل، قال له: أنا أشتريه منك ولكنني لا أملك المال، لا أملك المال حتى أشتري، لا أملك إلا كلبي هذا، تبيعني بهذا الكلب؟ تبيعني قائد الرومان بهذا الكلب؟ قال: أسأل الأرسلان فإن وافق بيعك إياه. فعاد إلى الأرسلان ومعه قائد الرومان ومعه ذلك الرجل ومعه كلب الرجل، فقال: يريد أن يشتريه بذلك الكلب. فنظر الأرسلان إلى قائد الرومان ثم قال له: يا قائد الرومان، إن هذا الرجل الذي جاء كي يشتريك بهذا الكلب، والله الذي لا إله إلا هو، إنه قد أنصفك، إنه قد أنصفك، وتم بيع قائد الرومان مقابل هذا الكلب. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا، وراحت تنتر الأشواق والذكرى أفانينا، أما كنا في جوف الليل رهبانا مصلينا، وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا.

كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدمه من طول قيامه عليه الصلاة والسلام، وقد كان أكمل الناس هديا وأتمهم عملا وأعلاهم درجة عند الله عز وجل، ومع ذلك كان يقوم صلى الله عليه وسلم. وهنا مسألة أن بعضا من الفقهاء ربما فضل انشغاله بالعلم على انشغاله بالعبادة، فقد جاء عن أبي نصر ابن الصباغ أحد فقهاء الشافعية المشهورين أنه قال: لأن أحيي ليلة في العلم أحب إلي من أن أحييها صلاة. والحقيقة أن كلامه إذا كان على سبيل الاستثناء فصواب، وأما على سبيل الإطلاق فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة الوتر، وهذه صلاة الوتر ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم حضرا ولا سفرا، ولذا فإن طالب العلم إنما يفاضل بينها وبين بعض النوافل عند التعارض، ولا يوجد التعارض. والأسف أن بعض من طلبة العلم ربما ينشغل في الليل لا بطلب العلم، وإنما ربما انشغل بأشياء أخرى من حديث الدنيا وغيره. وهنا مسألة قصيرة جدا، أوصي الحاضرين وأغلبهم من الشباب أن يعود نفسه في صغر سنه وحداثة أمره على أن يجعل له وردا من القرآن، وأن يجعل له وردا من الصلاة، وليكن ذلك الورد في الليل خاصة، فإن صلاة الليل خاصة مهمة لطالب العلم، فإنها سبحان الله العظيم من أعظم الأسباب على الثبات في الدين. صلاة الليل هذه من الأسباب العظيمة على الثبات في الدين، وهي من أعظم ما يأنس به المرء بربه جل وعلا. وتعلمون ما جاء في بعض الأخبار عن بعض السلف أنه قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. أعظم لذائذ الدنيا أمران: الصلاة والعلم، وأعظم العلم القرآن. هذه أعظم لذائذ العبادات، بل هي أعظم لذائذ الدنيا، فمن فتح عليه فيهما فإنه السعيد. ولذا أنا أقول لطالب العلم وخاصة ما دام شابا: عود نفسك على ألا أن تجعل لك وردا، لا أقول بالغ ولا أقول شد على نفسك، فإن عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى كان يقول: جاهدت نفسي في قيام الليل 20 سنة فارتاحت 20 سنة. فالمقصود من هذه الدربة فيتدرب المرء درجة فدرجة حتى يصل إلى ما يرغبه، ولذلك اجعل لنفسك دربة في الوقت واجعل لك دربة في العدد، هذا قيام الليل. صلاة النهار كذلك اجعل لك حظا، وأنتم تعلمون وأشرت قبل قليل إشارة لمسألة صلاة الضحى، الضحى فيها روايتان في المذهب. مشهور المذهب أنه يستحب صلاة الضحى مطلقا، لكن يستحب أن تصلى غبا، يعني تصلى أحيانا وتترك أحيانا، لأن عائشة ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها، ونفي عائشة رضي الله عنها محمول على أقل الأحوال على الترك أحيانا. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين، ويدل لها رواية عند الإمام أحمد في المسند، أن صلاة الضحى إنما تستحب لمن ترك قيام الليل وهو الوتر، وقد جاء في المسند ما يدل على ذلك في بعض ألفاظ الحديث، فإنها تكون مجزئة عن الوتر. ولذا فإن جاءك يوم ففوتت الوتر، أو كانت عادتك تفويت الوتر، فلا تفوت صلاة الضحى، لا بد أن تأتي بواحدة من الثنتين. أما أن تضيع الثنتين فهذا لا شك أنه شر عظيم، لا شك أنه شر عظيم. ومن أعظم توفيق الله عز وجل العبد أن يكون له عبادة سر في بيته وقبل رقدته. وغير

لماذا انتكست؟ ولماذا أنت انتكست إليك وإليك؟ يا من عرف الهدى واستقام ثم ترك الطريق فضل وهام، إلى من تحولت حاله وتحول حالها، إلى الذي غيرت الدنيا شيئا من قلبه وغيرت الدنيا شيئا من قلبها، إلى من عرف الحق وإلى من عرفت الحق ثم سلكوا طريقا سواه. إن بين جوانحي سؤالا أوجهه إليك وأوجهه إليك، ماذا دهاك وماذا دهاك؟ ولماذا انتكست ولماذا انتكست؟ ما هي الحجج وما هي الأعذار؟ في كل يوم تأتينا أخبار المتساقطين على الطريق والمتخلفين عن قافلة النجاة، الخالدين إلى الأرض والراغبين في الدعك والسكون. أمتنا تكالب عليها أعداؤها وهي في أمس الحاجة للصادقين والصادقات، فإذا بكم تخذلون أمتكم في أحلك الظروف وأشد الساعات. لماذا تشمتون من الأعداء؟

ما هي الأمور التي تعين على اغتنام هذه العشر في طاعة الله ومحبة الله؟ أولها وأعظمها أن تدعو الله عز وجل، فإذا دخل عليك أي موسم من مواسم الخير فابرأ إلى الله من الحول والقوة، وانظر إلى ضعفك وعجزك وأنك لا تملك لنفسك نفعا ولا ضرا، فتضرع إلى الله وتقول: اللهم وفقني، اللهم لا تجعلني شقيا ولا محروما، اللهم اجعلني أفضل عبادك عندك في كل خير قسمته في هذه العشر، وتسأل الله أن يوفقك فيها لكل عمل يحبه ويرضاه. تكثر من الدعاء، فإن الإنسان قد يحرم بسبب الذنب، فإذا ضرع إلى ربه وأناب إلى الله سبحانه وتعالى وسأل الله من فضله فإن الله يعينه ويمده بحوله وقوته. كذلك أيضا مما يعين على اغتنام هذه العشر أن تعلم أنها محدودة معدودة، وأنك عن قريب ستتركها. فتصور لو أنك في آخر يوم منها لتمنيت أنك في أولها، فكل يوم يمر عليك تصور كأنه آخر يوم منها، تقول: يا ليتني في أولها، ويا ليتني فعلت، ويا ليتني قلت. فهذه المهلة وهذه العطية، فإذا استفتحتها وأنت تشعر بحقها وقدرها وتخاف من زوالها وذهابها، فإن الله يوفقك لاستكثار الخير فيها. كذلك أيضا مما يعين على اغتنام هذه العشر والجد والاجتهاد فيها في طاعة الله عز وجل ذكر الآخرة، فإن مواسم الطاعات يشحذ العبد فيها همته في طاعة الله عز وجل بتوفيق الله أولا، ثم بالخوف من الآخرة، حينما تتذكر أنك إلى الله صائر، وأنك سترتحل من هذه الدنيا، وأنك ستموت، وأنك ستبلى، وأنك ستفنى، وأن هذه هي رأس مالك في هذه الدنيا. المواسم هي رأس مالك في هذه الدنيا، وهي أربح التجارات، فتحرص على اغتنامها في طاعة الله ومحبة الله. ومن ذكرك للآخرة تتخيل لو أنك الآن في قبرك أو في لحدك لتمنيت أن كل دقيقة من هذه العشر استنفذتها في طاعة الله ومحبة الله. فزر أخي في الله قبور المؤمنين والمؤمنات، وانظر إلى الأجداث والبلا وكيف صاروا إلى الله جل وعلا، وكيف حيل بينهم وبين الأقوال والأعمال، حتى تعلم فضل الله عليك أن مد في عمرك وزاد في أجلك حتى بلغت هذه الأيام والليالي، فتشعر بأنه من الغبن أن تفوت عليك هذه الأيام والليالي دون اغتنام لها في طاعة الله ومحبة الله. كذلك مما يعين على اغتنام العشر في طاعة الله صحبة الصالحين، وغشيان حلق الذكر، والجلوس في مجالس العلماء، لأنك تكون هم مع قوم لا يشقى بهم جليس، والناس يختلفون. من الناس من فتح الله عليه إذا جلس في مجالس الذكر، ومن الناس من فتح الله عليه إذا خلا وصار وحيدا استكثر من تلاوة القرآن ومن الطاعة ومن الذكر ومن محبة الله ومرضاة الله عز وجل. فأنت فانظر إلى نفسك وإلى حالك، فإذا كان جلوسك مع الناس ومع الأخيار يزيدك من ذكر الله عز وجل، فإن هذا سبب من الأسباب التي تغتنم بها العشر. وإذا جلست مع الناس فانظر إلى من هو خير منك وأكثر طاعة وبرا منك، فإذا نظرت إليه شحت همتك أن تكون أفضل منه، أو على الأقل تنافسه وتسابقه في طاعة الله ومحبة الله. فمعاشرة الصالحين الذين يحرصون على عمارة الوقت بذكر الله ومحبة الله مما يعين على اغتنام أيام الخير ومواسم الخير في طاعة الله. ولذلك يبحث الموفق عن جليس صالح، إذا ذكر الله أعانه، وإذا نسيه ذكره، وإذا ذكر الله أعانه، فهذا
مما يعين على اغتنام العشر في طاعة الله ومحبة الله. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا من مواسم الخير والبر أعظم الحظ والنصيب. اللهم اجعلنا أحب عبادك فيها من كل رحمة تنشرها ومن كل مغفرة تكتبها. اللهم ارحمنا فيها برحمتك وعمنا فيها بواسع عفوك ومغفرتك. اللهم لا تحل بيننا وبين خيرك وبرك ورحمتك بشر ما يكون منا. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم يسرنا لليسرى. اللهم يسرنا لليسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم بارك لنا في أيامنا وأعمارنا وأوقاتنا. اللهم اعمرها بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا مجدين في طاعتك مثابرين في مرضاتك متنافسين في طاعتك وارزقنا الإخلاص في ذلك لوجهك. واجعلنا يا أرحم الراحمين أسعد عبادك برفعة الدرجات ومغفرة الذنوب والسيئات ومضاعفة الأجور والحسنات. واغفر للآباء والأمهات برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم.

فإننا في أيام قد حوت فضائل متعددة من حيث الوقت. فأول ذلك أن هذه الأيام التي نحن فيها هي من الأشهر المحرمة. قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فجعل الله عز وجل في السنة 12 شهرا، وخص من هذه الأشهر 4 جعلها حرما، 3 متتابعة ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد فرد منفرد عنها وهو رجب مقر. إذن أيها الإخوة، هذه الشهور عظيمة، الأشهر المحرمة. قال الله عز وجل: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. روى البيهقي في الفضائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلا تظلموا في السنة كلها نفسكم، ولا تظلموا في هذه الأيام أنفسكم. فهذه الأشهر الحرم الأربع الذنب فيها مضاعف جرمه لا عدد، كما قرره جمع من أهل العلم، وألمح له كلامه وألمح له بعض كلام ابن عباس هذه الأيام أنفسها. فهذه الأشهر الحرم الأربع الذنب فيها مضاعف جرمه لا عدد، كما قرره جمع من أهل العلم، وألمح له

إذن هذا الأول. الأمر الثاني أن هذه الأيام التي نحن في أواخرها هي الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأيام العشر العمل فيها يكون مضاعفا، وأن العمل أحب إلى الله عز وجل من غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. إذن هذه الأيام الفاضلة، الأيام العشر التي نحن الآن في الثامن، في ليلة الثامن منها، هذه الأيام العمل القليل المفضول في غيرها يكون فاضلا فيها، وسأتكلم عن أعمالها بعد قليل. إذن هذه أيام عظام، إذا عرف أعرف المؤمن منزلتها وعرف ثواب الله عز وجل العامل فيها، حينئذ يوفق للهدى والتقى والعمل الصالح. الأمر الثالث من فضائل هذه الأيام أننا مقبلون على يومين، هذان اليومان هما أفضل أيام السنة على الإطلاق. لم يقل ذلك زيد ولا عمرو، وإنما قاله من لا ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وآله وسلم. جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام السنة يوم النحر. إذن فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذين اليومين، اليوم التاسع واليوم العاشر، هما أفضل أيام السنة على الإطلاق. لا شهر محرم ولا صفر ولا ربيع ولا رمضان ولا غيرها من الأيام هي أفضل عند الله عز وجل وأحب من هذين اليومين، يوم عرفة ويوم العاشر وهو اليوم النحر. إذن هذه الأيام التي أنعم الله عز وجل علينا بإدراكها، وتفضل وأجاد سبحانه علينا بأن مد في أعمالنا حتى أدركناها، إنها أيام فاضلة على الإطلاق. وفي عند ابن ماجه أن رجلين كانا متصاحبين وكانا يخرجان معا ويعودان معا، فمات أحدهما قبل صاحبه بسنة، ثم مات صاحبه على رأس الحول بعده، فقال الصحابة: هنيئا له لحق بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن بينهما كما بين السماء والأرض، فأين السنة التي عاشها بعده؟ أين الأيام التي أدركها من رمضان؟ أين الأيام التي أدركها الفاضلة في شهر ذي الحجة؟ إذن الله عز وجل ذو فضل عليك حينما مد في عمرك حتى أدركت هذه الأيام مع قلة بضاعة وعمل جميعنا. ولذا ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. وهذا أمر نسبي باعتبار طول العمر، فكل سنة فيها طول عمر.

على دخول هذه العشر وأننا بفضل الله عز وجل أدركناها، احرص عليها ألا تفوتك فيها صلاة واحدة. لا تفوت صلاة، ابدأ من الليلة، اعزم. الذي لم يصلي العشاء إلى الآن فليصلي. صلاة الفجر صليها في وقتها، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، عشرة أيام لا تضيع صلاة واحدة فيها بخشوعها وأركانها وواجباتها. وإن كنت ممن وجبت عليهم صلاة الجماعة فأدها في جماعة وأدرك تكبيرة الإحرام. صل النوافل، الرواتب 12 ركعة، صلاة الضحى، صلاة الوتر، صل شيئا من الليل في كل ليلة، لا تنم إلا ببضع ركعات. والله ما من أيام تصلي فيها قيام الليل مثل هذه الأيام، ما من أيام تصلي فيها الضحى مثل هذه الأيام، ما من أيام تصلي فيها الوتر مثل هذه الأيام. احرص على الصلاة واجباتها وسننها. 2، ما رأيك أن تصوم 9 كلها؟ شوف ما قلت العشر، لأن اليوم العاشر يوم العيد ينهى عن الصيام فيه. ما رأيك أن تصوم 9 إن لم تكن حاجا؟ فإن كنت حاجا جاز لك 8. فإن صمت 9 كلها فإن هذه من الأعمال العظيمة، ومن صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وهذه الأيام النهار فيها قصير والجو جميل، وما يشعر الإنسان ربما فينا لا بجوع ولا عطش. صيام هذه الأيام لا كغيرها من الأيام، تحرص على الصوم فإنه لا مثل له. ما رأيك هذه الأيام أن تكثر من الصدقات، تذهب كل يوم إلى فقير أو إلى صندوق للزكاة والصدقات، أو تعمل بعض المشاريع الخيرية في هذه الأيام. من كان عنده نية يحفر بئر لله فليحفر هذه الأيام، من كان عنده نية أن يبني مسجدا فليفعل، أن يكفل يتيما فليفعل. كل نيتك في عمل الخير اجعلها في هذه الأيام، لأنها الأجور تتضاعف. حسنة هذه الأيام لا كغيرها من الحسنات. وأعظم الصدقات اليوم العاشر أن تنحر لله عز وجل، الأضحية أن تقدمها لله يوم العيد وبعدها 3 أيام. إن فعلت هذا الفعل فإنه من أعظم الصدقات عند الله جل وعلا. ومن نوى أن يضحي لله فليمسك من الآن عن شعره وعن ظفره. ومن الأعمال الصالحة التي تقضي فيها وقتك هذه الأيام ذكر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. أكثر من الذكر والتسبيح والاستغفار. وكلما صار لسانك رطبا بذكر الله كلما ارتفعت الدرجات عند الله، خصوصا هذه الأيام يا جماعة. لسانك لا تشغل بأي شيء، حتى الرسائل اللي يرسلون بعض المسجات والرسائل أو الإيميلات، هذه الأيام غير. هذه الأيام اجعلها في الذكر، ولا ذكر الله أكبر. سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. احرص يا أخي الحبيب على قراءة القرآن هذه الأيام، ترى سهل تختم القرآن 10 أيام، والله سهل، كل يوم 3 أجزاء ولا شيء. واللي لم يحج هذه السنة فليحرص على أن يصوم يوم عرفة، فإنه من صام يوم عرفة كفر الله عنه 2 سنين، سنة ماضية وسنة مقبلة.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد بسرانو بنراني راديو دنجي إسلام صلاوي خواهي جورتان لسربية خوش حال كأمروكش لبرنامي بها برزكان به ایوی عزیز و قدرگران گیشتین و هیوادارم که و بتوانم لبرنامه امروکا سودیک سرتا بخوم به ایوی عزیزیش بگینم تاوکو لقیامت دا امبابتا ببیتا توی شویک بو منو و هروها فریامان بکویتن برزان خوشویستان دیارا کاتک خوای گورا کوا مرووی دروس کردو وروا ام کونه دروس کرد کومالک خصوصیتی داناوا بو او مرووا تاوکو او مرووا بو خصوصیتانا نزیگ بیتا والا خوای گورو وروها بتوانیتن رزامندی خوای گوره بدست بهینیتن یکی چیش لو تایبد مندو خصوصیتانه اویا که خوای گوره هندگ روزو کاتو وقتی داناوا که کار کردن تیدا عبادت کردن تیدا مضاعفه للای خوای گوره واتا ازرو پاداشتی چند باره که لطاو روژکانی ترو لطاو کاتکانی ترو اما طبعا دیار نزیگ دبینو لا او روژانی کوا با نومینی عادیان لناو خومان لناو کردواری خومان دا مشهورا و با عشر ذی الحجش لناو علمایانو زانست خوازان دا مشهورا با پی بدو داتونم دیارا امروکش کراواتا تواو کردنی منجی ذو القعده واتا بیانی با پشتیوانی خواهی گوره اگر خواهی گوره تمنی داین اما داخلی روژان یک دبین که ام روژانا زور زور عظیمو گوره و تایبد منده للای خواهی گوره کواتا مادام تایبد منده براستی پیوستا لسر ایمی مسلمان لسر ایمی ملتزیم با پیامکی پیغمبر و علیه الصلاة والسلام که خومن مشغول بکین با کوملک عبادتو ذکرو طاعتو امشتانه که استا بششان لیرما با پی مزالکاتا کمان آماجی پیدکین برزان خوشویستا که ام روژانه لکن خواهی گوره دا تفضیل کراوه لسر روژه کانی تر وکو علمایان دلین ام نو روژه زور زور باشترو چاکترا لا در روژه کهی که با آخیری منج رمضان مشهوره و مقارنه ان کردوا ام دشوی منج رمضانیش باشتر و چاکتر لو شوانی عشر ذی الحجه کواتا روژکا افضلیتی چی تایبتی هی للای خواهی گوره بوی بو اوی ایما ام درفتا لدز ندین بارزان خوشویستان توکا نزانی نیما براستی ساره چی تر بم روژانه دا گینه و یا نه لسر ام روژه تایبت من دیانه من یک فرموده پیغمبر دهین مو علیه الصلاة والسلام برزان خوشویستان که براستی بشارتی یک جار خوشی تی دایا بو بندکان بو او کسانی که دیانوی زخیره کو بکنو بو او کسانی که دیانوی رزامندی خواهی گوره بدست بهینن بو او کسانی که دیانوی نزیگ ببنوا
لە خوای گەورە. تەمەشابکەنم فەرمودی پێغەمبەر دەفەرمی عليه الصلاة والسلام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا، سبحان الله تمشاك، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بذلك من شيء. سبحان الله، فلم يرجع من ذلك بشيء. بله إن زادين سر شكرنوي أنفر مودة برقا برقا واتا بوئوي جوانتي بقين كبزانين إيما لم روجانة دا تبكين باشا. بيغمبر دا فرمي عليه الصلاة والسلام هج روجيك نية لو روجانة دا، ما من أيام أفضل وأعظم عند الله، نية لو روجانة قورتر وباشتر وتاكتر للاي خواي قورا خوشوستر للاي خواي قورا كتيدا مروف بندا كارو كدوي تاكي تيدا انجام بداتن. العمل الصالح وشي عمل واتا كار كردن صالح واتا باشو تاك كواتا ليرا بيغمبر عليه الصلاة والسلام ام عمل صالحي تحديد نكردوا بكاريشي تايبتوا كبربون من تنها قرآن خويندنا تنها بروجوبونا تنها ذكر كردنا نخير، بلكو العمل الصالح وشيشي جرجيرا هرتي كردوو أقوالي تاكهيا ديت الجير جير تتري أموشيا ديت الجير مصطلحي العمل الصالح كواتب تمشابك خواي جورا أو درفتي داو بمرو فكان ك تؤجر عملي صالح كارو كردوي تاكو تاكا كاري بكي لم روجانا دا بزانا تأجرو باداشتيك وردقري عزيزان خوش ويستان بوي وقوتم يعني ما بياني ببي بشي چي زور لتقوي مكان بياني دبيتا يچي ذو الحجة ك داخلي واتا امروجا قورو عزيمانة دبين بويا بوي امش لدستين دين واتا كا براستي كوا امكارانا انزام بدي انجا من هذه الايام العشر واتا او عمل صالحان اي لو دو روجة دا انزامي دادي براستي زور زور خوشويستو قورو باشو تاكل لا يخواي قورا تفضيلي هي لسر همو روجة كاني تر لسر همو او روجاني كا لصالي دا كهندك زار زياتر لسيستو شيستو بينز روج مودة دا يان سيستو شيستو بينز روجة كواتا ام در روجة لنا او روجانا دا لهميان للا يخواي قورا خوشا ويسترو باشترو تاكترا كإنسان عملي صالحي تيدا انزام بدات بوي براستي من بزرور مزاني برنامي بها برزكان ترخان بكم بو ام بابتو بو ام فرمو دي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ولواني براياني تريش بيشا من مثلا تيش كيشا خست بيتا سر ام بابتا بلام لبر گرينجي كي منيش بفيوست مزاني كوا وكو خو روشتي چي برزي ايمي مسلمان كلم دروجا يعني لنوميني حاجيان كوا امكارانا بيان بكين بو ايوي عزيزو خوشويستو بو ايوي منو و ايوش بتوانين زخيري كو بكين و توك براستي كاتيك مروف دقات قيامت زور زور فيوستي بكارو كردوي تاكا هيا كلا دنيا دا انزامي دا و بتابتي اقل لو روجانا دا تكتو نازاني بس كاري خواي جورد ليت خوش دا بيتا بس قولك بس عملك واتبويا لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق.
هیچ شتێک بە بچووک مەزانە. شتی خەڵک بەکەم مەزانە کەسێک شتێکی سادە دەکاتن تۆ بە هەندی وەرنەگریت و یان ئیستێزای پێ بکەیت. نامن لەوە گەورەتر دەکەم. نا لەوانەیە بە شتێکی سادە خوای گەورە بەو شتە بچووکە خوای گەورە لەو بەندەیە خۆش بێتە. بەڵێ بە ڕێزان. طبعاً کاتێک پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کە بڕگەیەکە مان خوێندەوە ئەم قسەیە دەکاتن سەحابەکان لێرەدا پرسیارێکیان بۆ دروست دەبێتن. لە مێشتیان دەخولێتەوە ئەوانیش دەڵێن قالوا یا رەسوڵ الله وەلە الجیهاد فی سەبیل الله، حەتا وەکو جیهادکردنیش لە پێناو خوای گەورەدا، خۆ بەختکردن گیان فیدایی لە پێناو خوای گەورەدا، حەتا ئەمەش ناگاتە ئەم ئاستی ئەم عەمەلە چاکانە لەم دە ڕۆژەدا. ئەی سوبحان الله، تەماشاو کە بچکە لۆ ئەوان وا تێگەیش بوون نەزرەکەی وان سەحابەکان بۆی ئەم پرسیارە دەکەن بۆ ڕوونکردنەوە بدەن بۆ خەڵکانێک کەوا تێگەیشتووە جیهاد کردن. بەڵێ، ئەرە وەڵا جیهاد ذەڕوەت و سەنامی ئەم دینەیە، بەڵام کەواتە خەڵکانێک هەیە بۆ نمونە مەسەلەن خەڵکانێک کەوا تێگەیشتووە جیهاد کردن، بەڵێ، ئەرە وەڵا جیهاد ذەڕوەت و سەنامی ئەم دینەیە، بەڵام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأزواجه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم التلاق. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، اللهم آمين. بسلماناني بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوام لالله جل جلاله لقناحي منو إيو خوش بيت، لقناحي باوك من خوش بيت، لقناحي دايك من خوش بيت، لقناحي كسكار من خوش بيت. خواهي قورة جل في علا بكار من بيري بو أم ديني إن شاء الله تعالى، وبمان كتأداتك خير وشاك بو ديني محمد عليه الصلاة والسلام، ولا قيامتشا لشفاعتي أو بيغمر الناس دارا محروم من نكاد، اللهم آمين. بردوامين لقصي موسى عليه الصلاة والسلام، موسى كليم الله، موسى زعيم بني إسرائيل، كخواي قورا لري أم بيغمر الناس دارا و قريكبوا مشيئتي وابو كوا بني إسرائيل لجير دستو ظلمو إجرامي فرعون رزقار كاد أهو بو بحسن بوتان كركواد شون رزقار يانبو وشون شوني قوميك لبني إسرائيل أو إجراميان كركواد جوركيان برست بأمري سامري أو مجرمة خبيثة. كان شون شوني موسى عليه الصلاة والسلام دعاي ليكردو شون شوني خواي جورا كردي عبرت لدنيا بيش قيامت، و چون چونی گور که کی پارچه پارچه کرد و فریدا و ناو بحر و استا وکو ابن عباس فرمید رضا و رحمتی خواهی لبید لتفسیری او آیتی دیار اما لعلقه که بحث من کر بوتان بلام تکملی ما و قصه کی ام چم کل جیانی موسا علیه صلاة و سلام مسلا بی کوا امانی کوا گور که یان پرست خو همو یان نیان پرست بلام اویان کوا شرک کیان کرد اجرام کیان کرد باش امانه عقوبانه به چی بیت ابي خوای گور جل فی علا شیان لبکات بویا خوای گور لسر زمانی موسی فرمید علیه صلوات و سلام بسم الله الرحمن الرحیم قال یا قومی إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ابن عباس لم آيت أفرميت بو تفسيري أم آيت الإخوة يقول جل في علا وحدا وموسى عليه الصلاة والسلام كوايا موسى أو قوميتو اواني كوا اجرامك ينكر اواني كوا دار فشيمان بنو ولدويا داي فشيمان بنو هات نقافي موسى عليه الصلاه والسلام وتيان قربان يما غلط ما انكر يما اجرامك ما انكر داوبك الله الله جل في علا ليمان خوش بيت او تاواني كوا كردمان داوبك لا الله ليمان خوش بيت شون لما موقع كان يبيش الرحمي ليما كرد الا موقع عشا ام رحمه ما ليبكات بلا ما الشركه مسلماناني بريس أما الشركة بابزان سرك لم تفسير آيات زور عجيب هي كخواي قورا جل جلاله بو أوي كوا خوش بيت لو كساني كوا جورك كيان برس خواي قورا جل في علا بشرتك ليان قبولك أو توبيا إسا أم قومها تون توباكا ودلين خواي توبا ولا سردستي موساش عليه الصلاة والسلام أو بيغمر الناس دارك وكليمي الله بلان باب زانين الله جل في علا أم توبة هر آوا قبولكات يان إكاتا بيوستيكا بشرتيكوا بمرجيكوا. الله جل في علا خبر داتا موسى عليه الصلاة والسلام هاي موسى أواني كوا بيان بلي أواني كوا إجرامة كيان كرت أواني كوا الشركة كيان كرت نك أوي كوا لسر توحيد ما ولقل هارون عليه الصلاة والسلام أو نا متواني نكردوا فرموي بوانبلي با يكتريبو كجن فتوبوا إلى بارئكم
توبك أخواي قور قبول يكا بيك مرج فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. يا سبحان الله لم عقوبة أقر إيوة يكتريبكشن يكتريبكشن أو كاتا أو كاتا أخواي قور جل في علا أو توبتان لقبول دكات. يا سبحان الله أخواي قورا جل جلاله شون شوني أمتي محمد لم نوع بلانة فاراستوا إكراما بو بيغمرك عليه الصلاة والسلام. باب الظن ابن عباس كلا علقيك بحث ما انكرت شي أفرميد أفرمي أو أخواي قورا أمريكا أو قومي يكتريبو كشن هاتنا لاي موسى وتيان يا موسى هاي بيغمر إخوة أمت شون شوني يكتريبو كشن وكيف يقتلوا وكيف نقتل الآباء والأبناء والإخوة آخر يوم شون باوق ما بكوجين شون برامان بكوجين شون من نار كان ما بكوجين خواي جورا جل في علا ابن عباس فرمي بالهوري كي داقر دسريان بالهوري كي داقر دسريان بويكوا أو عذريان ببريت وبوأويكوا يكتري بكوجين بوأويكوا توبقين لقبول قات لبرويكوا قومك عنيد بونا قومك فاسق وفاجر بونا بوي دائما الله جل في علا بعقوبة لغلان جلايوا بويكوا عزيتي مساندا وسمع وطاعين بو بيغمرك هبيت. إذن للاي الله جل في علا أو ريلي يانقرد كوا أو ريلي يانقرد كوا أو توبة مشروطة بويكوا إيوا يكتري بوكوشن بويا مسلماناني بريس جاري كترهاتنا لاي موسى عليه الصلاة والسلام وتيان يا موسى باشا أقري ما ومان كرد چي بلغي كي كوا خواي قورا خواي قورا توبة كي إيمي قبل كردوا. يا سبحان الله قال أن تقوم السيوف والسلاح فلا تقتل وترفع عنكم الظلمة أبي يكتري لكو جن قتال دكت چي كاتيك شمشيركان يعني هرشي كيتريان بيبوه چي كاتيك اسي نكشت وچي كاتيك او بلا هوري كوا بسرتان وتا دنياتان بو تاريكا كات بوي كوا كس كسنا ناسيت او دوانا كهل جيرا شمشيركان ككسي نكشت لقل او بلا هوري كوا نما دنيا روبوه او معناه وايا الله جل في علا توبك اي ويقبل كردو لقناحتان خوشبو اواني كوا او اجراميان كرد بوي ابن عباس فرميد دسيان كردا كشتني يكتري حتى لقولك هاتوا فرمي أهلي توحيدك أهلي شركك كشت يان قولك شيء فرمي هرب عام وقتك دنيا يان لي تاريك بو دس يان كرده قتال يترباو كورا كجيت كوربا بيرا كجيت فانا أقرم بخواي قورا براسي بلايشي عظيم بو بلايشي قورا بو بقد إجرامكي قومك لبر أوي خواي قورا جل في علا لهمو قناحك خوش بيت لشرك خوش نابيت بلام ليراكا رحمة ببني إسرائيل وإكراما بموسى عليه الصلاة والسلام كوا كليمي خويتي أو رحمي أن ليدكاو أفرمي أقل يكتري بكشن يقول لقنا حكيان خوش دبم بويا فرمي دسيان كرد قتال حتى إوارا حتى واي ليهاد خوينك ناويان هلصا من الله كان دسيان كرد هاوار كردن هر هميان هات نقافي موسى يا موسى العفو العفو كبوتان بحث كرد أو كاتا موسى عليه الصلاة والسلام يان لسر كيوي تور يان هل لو مقامه ولو صاحوه ريكو دخواي قورا جل في علا فرمي خوايا داوات ليكم ليان خوش بيت جيريان اكي زور جيريا بتواضعي بخشوعي لقافي الله جل في علا أو كاتا خواي قورا جل جلاله أمر داو موسى أو من دعا كيتوم قبول كرد فرمي با لكشتار بوصن با دس هلقرن لو كاتش أو بله ورنما وشمشيركانش يكتريان نكشت بوي ابن عباس فرميد فقتلاهم شهداء وأحياؤهم مغفور لهم أواني كوا كجران شهيد للاي خواي قورا جل في علا شنكم صمعوا طاعيان بو أمري الله جل في علا بأمري الله أو كاريان كرد وأوشي كوا ما ولو بني إسرائيل أو كوا بزندوي ماوا مغفور له خواي قورا لقناحي خوش بو لدواي اوا دواي اوي كوا موسى عليه الصلاة والسلام هيور دبيتوا لناو بني إسرائيل دواي أما أساتا
كور خير يقبو بو بني إسرائيل خوي قور جل في علا أمري كتر أداة موسى عليه الصلاة والسلام أمر أداة موسى عليه الصلاة والسلام يا موسى وكو خوي قورا فرمي بسم الله الرحمن الرحيم واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت غير الغافرين خواهي قورا جل في علا أمر ذات موسى عليه الصلاة والسلام أفرمي يا موسى دار أم شركة أمنا للاي خواهي قورا قورا بوا أو توبش كوا خواهي قورا مشروطي كرباقت لوا بوش خواهي قورا رازين بوا فرمي بوي كوا زياتر ليان خوش بم بوي كوا زياتر قابي خيريان لبك موا هاي موسى هاي موسى حفتا بياو تشاك لقومك تهلب جيرا حفتا بياوي تشاك لقومك تهلب جيرا وبها انتري بو كيوري تور بو يكوالا وياكا معذريت بيرنوا بو امانيكا واجرامك ينكر معذريت بيرنوا وداوي عفو زيادير زياتر بكن بو يكوا منش زياتر ليتان خوش بم وقابي خيرتان ليبكموا بو يا فرميت امريكا والا قال موسى عليه الصلاه والسلام اكويت الري امريكا والا قال موسى شريفي قوم كان مسلماناني بريس هرهموي لمستواي عالم هرهموي انساني بريس هر هموی علم دار بو چو بو اشرف لقاء بو برسترین لقاء بو برسترین مقام و بو اعظم ميقات لقاء لقاء الله جل في علا لقل مساق ساكات عليه الصلاة والسلام و او ميقاتش كواسري كيوي تورا ابي او توقيت الله جل في علا چنك مبارك بيو بيروز بيت كالله جل في علا تجلاب كات لقال عبدك خويا قصب كات لقال بيغمرك مقام برزي خويا قصب كات بو اوي كوا لقوم قزياتر خوش بيت وبوي كوا ام قوم معزريت بيرنا ولا لاي الله جل في علا لري موسى عليه الصلاة والسلام بويا فرمي موسى عليه الصلاة والسلام اعتذارها ورد لقافي خواي قورو داوي اللي بردني كرد بو أو قومة وأوانش وان الأخوار كيبي طورة وموساش لسر كيبي طورة عليه الصلاة والسلام لما قام شريفة مسلماناني بريس لما قام كوا موساق ساكات لقال الله جل في علا وأبيت أخواروا أم خبر أخوش بدات أم قومة أم قومش كواها تون أم خياري قومك بني إسرائيل بزماني خومان يعني مش شريفين أو بني إسرائيل بياو معقول شريفين أو بني إسرائيل بلام كاتك تيد أخواره وسبحان الله موسى عليه الصلاة والسلام شتيه زور لو مقام برزا لو مقات برزا مقام برزك الله جل في علاق صدق الأنبياء مراكات بوني خباثتك جورا لبني إسرائيل يجارك تربت أبت لبو حوتان حوتان فريق والي الراوس طاول بناو بياو شاكنو بناو عالما وهرهم ويان بيقدن ريان كرد موسى عليه الصلاة والسلام بيئة ويكوا مراعاة أدبكا ولو حضر لو حضر إلهية وهم في حضرة مولاهم لو شو أنا كوا الله تجلى أكاد تجلاك يليق بجلاله لقال أم عبد قصا أكاد لقال أم بيغمر الناس دانك بدون واسطة لو لحظات أم قوم خبيثة روكنا موسى عليه الصلاة والسلام بناو عالم كانش وإذ قلتم خواي قولا فرمي وإذ قلتم يا موسى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى حتى نرى الله جهرا سبحان الله يا سبحان الله ريان كذا مساوتين إيما قد إيمان بتونا يريم
هر وقت وابی ایمان خی بدایان هر همی ایمانی درود دن بوا هر ویستیان لفرعون رزگاریان بید اما نهر خواین ناسی و پناگرم بخوای جورا اگر یکی خواب بناسیت لذای اوهم معجزاتی کوال سردسی آمپیا غمر رو داب شایی خواینی بینن و مسابر دیانتی بولی قای الله لسر کیوی تور لقل الله اقساکا لو لحظات کوا مقام مقامی توبه مقام مقامی استغفار مقام مقامی تسبیح مقام مقامی تحمید الله جل فی علا اوان لو لحظات او بيدبا كان دليان هاي موسى ايما ايمان بتون نايرين حتاكو خوانا بينين بنا اقرم بخواي قورا بنا اقرم بخواي قورا لخبثي بني اسرائيل لإجرام بني اسرائيل لخباثتي بني اسرائيل بويا الله جل في علا فرمي فأخذتهم الصاعقة وأنتم تنظرون أو لحظات بفي تعقيبي واختيك أم بأدبيئة كان برامبر موسى عليه الصلاة والسلام واختيك أم خباثتا أم قصة خبيثة برامبر موسى كان خواهي قرية فرمي بيك صاعقة بكون فيكونيك بيك صاعقة لو حفتا نفرا للري ملائكة ودراليان هرهم ويان مردن هرهم ويان كوتن لبياك ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون بلا موسى عليه الصلاة والسلام كاتك أم وقعي بيني كاتك أم كارساتي بيني كواء ما أم قوما خبيثا جارك تستندي الله أشكينا قال ربي هواري كده قابي خواي قبرا قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي هاي پروردگار أمانة هاتن أمانة شاكا كانيان بون أمانة باكا كانيان بون أمانة عالمة كانيان بون أمانة لقلمنا هاتن بويكوا استغفار بخيان بكن بو قومكش بكن معذرت لقابي تو بيرن يا رب العالمين أقرتو ويستد بوايا مشيئتد بوايا لبيش أويكوا بيما إيراكا لبيش بين أم مقامة يا رب العالمين هم أوانت بكشتايا هم منت بكشتايا أهلكتهم من قبل أو كاتيناو بني إسرائيل بون للاي قومكي خيان بون يا رب العالمين لويا أمانت بكش دايا لقل خوشما أتهلكنا سيري أم قصنا داري موسى عليه الصلاة والسلام أتهلكنا بما فعل السفهاء منا هاي پروردگار يا رب العالمين توب وئي مشلنا ودي لبروي كوا سفيها كان من أواني كوا خبيث قولك خبيث يعني ود بهوي أوانشو يا رب العالمين إملنا ودي بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تظل بها من تشاء وتهدي من تشاء أما امتحانك تويا أما فتنيك بلايك تويا بويك وابزانيت كاميان لسر إسلام أميان نوبة باكي وكاميان ناميان نوا كاميان لسر أو حق ثابت بن وكاميان ثابت نابن أنت ولينا خوايا تصاحب إيمي تناصر إيمي فاغفر لنا لقنا أحمان خوشبا وغف وارحمنا وأنت خير الراحمين وأنت خير الغافرين ورحمن ليبك كتوب باشترين كسي كوا مغفرة رحم رأفة كرم أنواني بويا مسلماناني برز لو مقام شريفة أم قوم أبوايا لو يا استغفاريا بكردايا أبوايا لو يا توبيا بكردايا خو موساش عليه الصلاة والسلام خو موساش عليه الصلاة والسلام ليكيق للقاء كانيا قال ربي أرني أنظر إليك قال ربي سيري أم أبدبا داواي لقاي خوشويست بو خوشويست عبد بو معبود لصميم إيمانه داوا كرنكي موسى لالله جل في علا فرمي قال ربي هي پرورد قارم أرني أنظر إليك بوشي واناكي كوا من توب بينم جلالي توب بينم لبر خوشويستي الله جل في علا ومحبتي الله لبر مقامي الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني بلام أميك وابني إسرائيل أم حفتا عالما أم حفتا بناو بياوشاك الدواي أكن دواي إنسانك طلبك خبيثة طلبي إنسانك كوا شكي برامبر الله يجل في علا بويا خواي قوري يكل لحظة مجاليا نادا بصعيقيك هورهم ياني كشت فانقضت من السماء فماتوا جميعا بلام لبرأوي كوا بيغمر الرحمة
لبروي كوابي غمر رحمتي رحمي قوري هي بأمت شفقي قوري هي بأمت داويل الله كرت فرمي خوايا أتهلكنا بما فعل السفهاء منا بويا الله جل في علا دعاقي قبولكات كخوا فرمي ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون لدواي ايوي كوا ايوا ايما مردن ما مسر ايوا هاورد وهرهمتان مردن وخوتان تماشادكن جاري كتر ايوا مزندو كردوا بو اوي كوا شكران بجري الله بن جل في علا بو اوي كوا جاري كتر برامبر بيغمركتان بيادبينكن ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين مسلماناني بريس سيري أم كارساتك سيري أم إجرامك أما نبيا وشاك بني إسرائيل فنا أقرم بخواي قورا أما نعلم بني إسرائيل لقل مسايا هاتونا بلام لو لحظات لو لحظات لو مقام برزاك والله جل في علا تجلاكات أمانا هج مراعاتي لاي الله ناكن هج مراعاتي بيغمرك ناكن ويج مراعاتي دين ناكن ويج مراعاتي أدب ناكن فنا أقرم بخواي قورا لو لحظات داول مساكن كوا قالوا يا موسى أرنا الله جهرة سيريكا أرنا الله يعني توخوا أمام بيبشان دا فنا أقرم بخواي قورا أو مساخوة مساخوي كاتك دواك فرمي قال ربي هاي فرورد قارم بلام أمان حتى لأسلوبكيان لدواكاركيان كوا دواكاركي زور شاكو إنساني خبيث إيكات حتى لدواكاركيان أسلوبكي خبيث بكارتير بلام الله لبروي كوا رحمتي بيش عذابي كوتوا بيش غضبي كوتوا داوالا موسى دعاكي موسى عليه الصلاة والسلام قبول دكات قبول دكات وجاري كتر وجاري كتر بني إسرائيل لياكا رزياركاو جاري كتر رحميان بيدكات هر لو مقام مسلماناني باريس دواي اوي كوا خواي قورا توراتي اداتيت هر هميان لسر كيوي طورن إسا لامتحانيكا كوتن هر هميان كشت خواي قورا جل في علا جاري كتر زندياني كردوا أو جاء أمرك لالله وديت بو موسى عليه الصلاة والسلام أمرك أوي بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ويقول أمر ده فرميت أوى توراة هي موسى برزه وريقرا بمقامي برزه وريقرا كهو كلامي منا نواهيتي آية أوامريتي آية شريعتك بوتوب وقومكت سبحان الله وموساش ميثاق ليان ورقت ميثاق عهد بيمان كوا أو أوامرا أو دينا بشيوازكي باكو تشاكو برز ورقرن خواهي قولا فرمي متين إما ناتوانين أو أوامرا تنفيذكي لو ياكن نقول ليان كرث يا سبحان الله خواي قولا فرمي ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة أمري كد ملائكة سيري أمعجزة أمري كد ملائكة كيوي طوري لبنا دركت هاورد يسر أم قوما كيوي طور أو شاخ برزع أو شاخ بهيزة لبنا دريك ملائكة هاورد يسري فرمي أجر إيمان نيرن أجر أوامرو نواهي أم توراة تور نقرن وأجر ريز لموسى نقرن بقصي موسى نكن أيدين بتوخي سرتعنا ألا يا كفشيمان بنوا وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل خواي قولا فرمي أمشى خمان هاورد السريان وكسيا بري بسريانو وظنوا أنه واقع بهم وتيان آيسا كويتا سرمان تواوكو تايمان بهاد خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون إن جاء توبيان كرد وكان يا مسائمة ورقرين أو أوامرانا ورقرين أو نواهيانا ورقرين أو توراتا ورقرين بس داوابك لأخواي قولا أم شاخة نداب التوقي سرمانا والرحمة إخواي قولا لموسى عليه الصلاة والسلام والرحمة إخواي لموسى وقبي غمر إخواء فرمي عليه الصلاة والسلام
رحم الله موسى، فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. رحم الله موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. صبر بويا رحلي موسى عليه الصلاة والسلام لقل بني إسرائيل لو صالاني كوا بيدو تيتصالي سرقرداني كوا هرهموي قنبو للاو صحرائي سيناء هرهموي سبحان الله آزارو أشكنجبو لقل بني إسرائيل لهمو موقعك آزاري أنبيا غمريان داوا لهمو موقعك سمعو طعيان بوي نبوا لهمو موقعك فرماني موسى أشكانو عليه الصلاة والسلام إن جاء عذابيان بوهاتوا عذاب قرديانيتي جاري كتر سبحان الله أقرانا وقابي موسى چون فرعون فرعوني ملعون فرعوني ظالم چيكاتيك أقباطكاني مصر أقتوشي نهامتي بوايان يان برسيتي يان كمباراني يان هربلايا كتر سبحان الله رأينا خرب وقابي موسى عليه الصلاة والسلام أمشي فرمو أقر خواي قورة جل في علا أمبلايا لسرطان لادا إيو بني إسرائيل تسليمناكا وعد يانا داك وابن إسرائيل تسليمكات لدوايش أمدرو يانا كرت بلام استاكا أما بني إسرائيل للاو صالي تيها كتل صال صار قردان بون لصحراي سيناء أو هابا موسى أكن يكي لو إجراماني كوا برانبر موسى ديكن لو كاتي كوا هاروني براي وفاتكات لم صالاني كوا صالي تيهي مسلماناني بريز هاروني براي دست راسكي براي داوي كوباوكي خوشوستكي بشتيوانكي اوي كوا بدعاية كي موسى عليه الصلاة والسلام خواهي قولة كردية بيغمر ضلي موسى ينشكان واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أم هارون عليه الصلاة والسلام لو صالاني كوا صالي سرقرداني لناو توري سيناء وفاتكات وفاتكات لو يكن موسى عليه الصلاة والسلام الشريته وكفني أكاد ودفني أكاد ودعايش وانا وبني إسرائيل والله ودبيته وكوا وبويا وها موسى هاروني كشتوا بوي كوا بيغمرياتي بو خوي بمينيت بوي كوا بس خوي بمينيت وكو زعيني بو إيما سيري يعني سيري أم إجراما سيري أم بأدبية سيري أم آزار أشكنجا كوا موسى لقل أم قوم إخوات أما كامين آزاري زورا كامن أزاري زورا بلاكي بني فرعون يان أم نفسيات خبيثي كواننا وبني إسرائيل أتاو عزيتي أم بيغمر عادات بويا مسلماناني بريس بردوام إن شاء الله تعالى لقصي موسى عليه الصلاة والسلام كوا هرهموي آموشقاري هرهموي درزي قوريتيا يبو دعات بويا مي مسلمان كوا لريدين داري ما نبقى قدار بين يما ديار وقتا كمان نما ليراك إن شاء الله تعالى لدرزي هاتو بردوام دبين لقل قصي موسى شمك كتر لجياني موسى وبني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يا ولد صالح يدعو له أقل من ذلك صالح النبو أو رؤية أقل هاتو فارس النبو خيري كي صدقي زاري كي أيج روي بلا ما أدق علمت هبو بلاوت كبيتوا برزان استخلت كي هزار سال فيش استا كتابي دانا استا روجانا دخين دريتوا وعزي بيدا دري آموش غاري بيدا كري أو علم ينتفع بي علمك سودي هي يعني او ريغاي كغرتي تبع ريغاي بهشتا تخوا ما يدورين بشتي لا بلا بشتي خراب بشتي لا وشي بشتي بدائي دائما او علم لبو خوابي في سبيل الله والله بريزانم علمك فياكي خواي غورا بيلي تخوش بي باشتر لوي علمك فياكي بي بسي بو اغري جهنم خواي غورا فناما اخر هندي خلقي علمي هي بلام او زانستو او علما لبو طريقه شي بكار ناينه كا بيبر ولبو بهاش خواي غورا فناما وقل ربي زدني علما وعابك بالخواي علم مزياد يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم منكم درجات درجات يعني درجات يعني اوان اهل علم براسي زانست زانيريان بي لويلو ري بهش دادرو من حيفم ليكستي ببيت باهل علم دو ابروالو اجري جهنم خواي جورا فنام او زانست زانياري خوا بيددا وانا سري غي بهش دادرو لو ليلا ددي كردواري دي خو من جوان دقسان دكدري لو خود لخواي دكي وهذا زاني ريقنا حقا لو لا ددي توالو الرقاي بهاش دادر طالب علمي أبزا في غمر دفرمي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى هر جماعتك وملك ابن ولمالك لمالكان إخوة يتلون كتاب الله قرآني بخوينة يعني اتتشو مزقفتي برزان مزقوت زي قرآن خيندنا بزانا اقرتشوي لمزقوتي قرآن تخين ويتدارسونه بينهم دي سيدك لبيني خواي عنده تفسير ورافة وقسكر دل سري إلا نزلت عليهم السكينة إلا ضليان آرام دبي شتو تماشاك كسي قرآن بخيني كسي دراستي قرآن بكا كسي لقر قرآن داتي كربي كسي أصحاب دوستي قرآن بي كسي دوست بي لقر ختمي قرآن دا لقر كلامي خواتي كر إلا تدبي إلا آرامي بسر دليان دا ديت وغشيتهم الرحمة رحمة إخواش أو إنسانان دادا بوشي دا كون ناو رحمة إخوة سازوز على إنسان دعاية يا ربي إخوايا ببر رحمة إخوتم بخير برو لما زقفت القرآن بخينا برو قرآن بخينا تعداد بوشي إخوة قبر الله رحمة وغشيتهم الرحمة يعني توكم ناو كامل رحمة إخوة تبارك وتعالى بس بخوين ديني قرآن ودراسة كردين فيربوني قرآن تيجي يسن لآياتا كاني قرآني بيروس شعر الزابون لكلامي خوا اجيب دا قرآني يعني اقر اوروك خلچه كيدا لولا من نازانم قرآني بخيم اجيب دا قرآن جويل راقرا القارئ والمستمع شريكاني في الأجر وقصي هندي لصحابة كان كأوي قرآني دخيني ووجيج لذاتي هردوشان هاو بشن لباداش تكيدا وحفتهم الملائكة ملائكة ايش دوري انا ده يعني همودين ملائكة اخواي قوردين لدوري او كسدب كوا قرآني دخيني انزا برزان تماشاكا بزانا تن مهمة توتي ملائكة دورد لدى شياطين كان لدورد خرب نوا زور جاري واهي انسان بواسطي او موبايليك لدستي دا هيا ملائكة لخوي خردكاتو لبرو قرآني بي دخيني ايواشي شياطين لدوري كود ابنوا بواسطي او تسيشتي خرابي تماشاكا كلامي خوال بير مكان قرآن هجر مكان وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقوم دستي لو قرآن برداو ليدور كتنو ناي خوين رجي قيامة شكاتك قرآن لا إخوة تبارك وتعالى لوي ملائكة دين لدوري أو كسد بنكوا قرآني دخيني لوش زياتر زور قورتر وذكرهم الله في من عنده خواي تبارك وتعالى لكن ملائكتان باسي اوانا ذكا او جماعتك او ملقدان وشلم بزقوتي دا يقلوي قرآن خين يقلوي دعاي دكا يقلوي نويجي دكا يكسري لسزد دا يقل دبارتو الاخواي پروردگار يكي لواني فرميس جدي تخواري خواي قورة باسي انكا تماشا او بندانك والم بزقوتي دا قرآن دخين لمالك لمالكاني من دا كوبونتو لبوتي لبو قرآن خين والله يبرز زانم حق وني قد بفسر له صفته والله قال جوانه جاري وادوين يجي عسر نيجا كيل مزقوتك داده بيني هذه شكل اخوي لسوت شي داده ني شي تنفرك د منين هو قران دخيل يا ده بيني دوين نيجي مغرب تاع عشاء كسل اخوي داني شتو قران دخيل حتى بانج عشاء هذا دزاني ولو قيامه سن قوريه دزاني خوي قوري لكم ملائكه تام باسيده كها تما شايكني او بندي ولما لمالي من داني شتو وقرآن دخيل لو يبرزانم في ويستة تو كتزارك أو هاشتك بجويد داددري بيد دقوتري أو خوا باسدك خوا رب العالمين ولله المثل الأعلى استابلن والله إكاك سروتش ولاتك باسي تو يكد تخواتيكو كوي باسم كر باسدك على قرآن أخين رب العالمين پروردگار كو بي آقابي لو كتابي خواي تبارك وتعالى أو تلكوت أيضا في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هركسي بواسطي عمله كرده ويخوي نقاتي نسبك هيتلوناكا كوريشي باب مشيخ بوا سيد بوا ملا بوا مملا زادين
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هولير دورو

0: وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتک گوی لبانگ دبیت بلید شایتی ددم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روانکراوی اوه رازیم خوا پرورگارم بید محمدش روانکراو اسلامش آین اوه خوا لگناهکانی خوش دبید.

0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة القاصرة بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته. خوش ويستاني خوم مسلماناني برز بيقمان إما همو تمنمان لدوري يكشتا أسرين ووكو مسلمان، أويش لدرجيك أدين بردوام درجي لي خوشبوني خوايا. هركاتك إما بيانان هل أسين هتاوكو دوين يجي عيشا وخوتن لدوري يكشد أسرين وتعامل لقل خواي پروردگار أكين بصدقه وبخير وچاكا بذكر يادي خوا سبحانه وتعالى بنيجي جماعة سنة بروجوي مانجي رمضان وروجوي سنة تنها لدوري أو أسرين وخواي قول اليمان خوش بيت روج بروج إما أو شعار وكرد وكان ما نكخوا سبحانه وتعالى اليمان خوش بيت وكاتيك أجين بلقاي خواي پروردگار رحم مان بيبكات. خوش ویستانی خوم بیگمان یمی مسلمان سر رای اوی خوای پروردگار پیغمبری کی بو ما نرد علیه الصلاة والسلام خوش ویستی او پیغمبر و شوین کوتنی او پیغمبر واجبی سرشانی همو مسلمان یکا نوکو تنها بناو من ملام ایتر مهنکم ملایتی بیت تو مسلمانی تنها مهنکت مسلمانتی بی بلکو ابی بکیانو ببونو بپیاوتی و بکسایتی من لقل او پیغمبر ابن عليه الصلاة والسلام امر بهم خوش باسي درگيك بكم لو درگاني كه خواي پروردگار اي كه بكفارتي گناه كان من كتاوان ماني پي اسريتو كمقام مان لاي خوا برز ابيتو كلا روجي قيامتا پیغمبر عليه الصلاة والسلام شفاعت مان بوكا همو دعا كانش مان بند بوتني او كلمو او جا خوالي مان ور اگري اويش صلاوات ابراياني خوم صلواتان لسر پیغمبر عليه الصلاة والسلام. يعني چی صلوات؟ ثناء الله سبحانه وتعالى لنبيه في الملأ الأعلى. كاتك تو صلواتك أدي داواي أو أكي خواي پروردگار وصفي پیغمبر بكا صلى الله عليه وسلم لناو ملائكة كانيا. وهر كاتك اشتو صلوات أدي خواي پروردگار دجار صلوات لسر أدا. يعني سبحان الله ورسي او مقام بك براي خوب تو مسلماني چن پيت خوش براكت وصفت بكا چن پيت خوش لناو مجلس يكا كردوه يكا كردوه يكي بلا يا خواه دست خوش بي خواه نمونت زور كارولا او اي تو كردت براسي لم تمناهين تو نبو يعني سيري ام اختيارك ان چي كردوه يكي كرد دو عائلي پيكا ونا فلانا صلحي كرد او هو كار براي يعني خومبو او اي كإنسان دفع بي او جا تو ورسيك عبديكي وكو منو تو فقير كاتي يك صلواتي لبرخوتو لي ادي بدل علي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد خواي پروردگار لآسمان دجار باست اكالنا وملائكة كاني خويا اوية مقامي قور براياني خوم بويا هي استجابة لأمر الله تعالى هر كاتي تو صلوات دا اوى ولام دانوي امري خوايا سبحانه وتعالى كما ان فيها موافقه لله وملائكته اويك تو اي كي بي شي خواي پروردگار وملائكته كان خواي پروردگار فرمي ان الله وملائكته يصلون على النبي
1: اگر منو توش صلاوات ندین خوای پروردگار و فرشتکانی وصف و سنای پیغمبر اکن علیه الصلاة والسلام اگر منو توش واز بیرین یا ایوها الذین آمنوا صلوا علی دی مسلمانان و ایمان داران ایوش صلاواتی لسر بدن دوام خال برا یعنی خوم هي سبب لإزالة الهم وغفران الذنوب دل نياب هر كسيك ملازمي صلاوات بك على سر في غمر عليه الصلاة والسلام تاوان كاني أسريت وأبيت بهو كاري نماني خمو فجارة لو فرمد مشوريك وها فرسيار أكن في غمر عليه الصلاة والسلام أو صحابي أفرمي شون صلاوات لسر بدم لآخر الريك أكوي ألي بردوام صلاوات لسر أدم في غمر عليه الصلاة والسلام أفرمي إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك فرمي دي إتر في ويست بيينية ما دام صلاوات أدي لسر من أو كافية بو همو غم كانت أجرنا وقنجك ليكي لولاتة عربية إسلامية كان باوكي قرزارة قرزيكي زور بو أوي سمعي باوكي نشكي دواي خوي وكو تاكيك لقل باوكي قنجيكي إماندار وبرز ای خات سر خوی قرزگ علی دانه به دانی قرزگ من لگل باوک ما مومن زانم چی لیه کرده من تاون بارم دوای او اگر ایسا باوکم نماوا محکمه دا انشه لگل او قرار ادن نوت روژی ادنی الین لمدی ام نوت روژی ابی پارک حاضر کی ام گنجا ایماندار و عبادتی زوره اروات و اما اکات شعاری خوی بو مدی ام سیمانگ لدوای نویجو حل پدان بوک فیا کردنی قرزگا صلاوات ادا و استغفاری خو اکات دوای سیمان اگر رتو بو محکمه و صاحب قرض حاضره دوای قرضکی لیکن الله والله نیم آمادم ممکن سجنه و اویک و حال بردم منابی وکو اویک و هاد ادای بکن بو ام پیاول غیری سجن زیاترم پی ناکره قاضی که الله والله نازانم کره گنج به همو کیانی خوم لبان ام چکه بود انوسم پارکت بود دفع کم بس نازانم تو بو چی وکو جلسه یکم خوشویستید لدلمانیه زور استاکه خوشتم اوه بگنج یکی چاک لیتی اگم تو یک قرزکی باوکت خستو تسر خوتو قرزکه شد پیه پیا ناکره لم تمنه آماده بچی بو سجن سر رکم پیه بله بو چی و هاد لیها لبرچاو من اوه نخوشویسی علیه والله وکو هر عبدی که تر هر نجو طاعت اکم وکو ایوه بلام بو ادابونی ام نقبتی و قرزاری هات تسر من لو روجو محكمم جيشتو بردوام صلاوات لي ادمو استغفاري خواكم بو يا خواي پروردگار فرمي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا بفي قران ببلغي فرمودا ملازمي ام دوشتم كردو والله افرميت والله صدقت اذا تكفى همك همكت كوتاي هات من دولمنم واخوم قازم لسري أنو سمو قرزاركت أداءكم بوية إنساني مسلمان لكاتي بيويستيا بيويستي بملازمة كردني صلاوات وبركت أكويت الجياني سيام خال براكانم عندما يصلي العبد على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فإن الله يصلي عليها عشرة هر كاتيك صلاواتيك دا زورك الصلاوات أدا براياني خوم ربما خوم وكو زمان راهاتين اللهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ام قسيز اكين بلان بيويست بكيان وبشعور آمادة جيما نبي لو اتني ام كلمية شكم بس بيري اكي نفسي بكر ولا خوت تو استاكي يكر دوي چاك اكي سطع صد بزاني لدنيا دكس وصفت اكا همو من ابين بچاك اكار بلان زور كسي يكور علي من او نمكر كزباسيناك او نمكر بيه نازانن بخواي تر ابي نيكم بلام لويا سطع سطد به هر كاتي صلاواتك أدي ولله المثل الأعلى يستاكي كبيت مزقو تكوا ولله المثل الأعلى من نمونيك دنيائية كابرادية مزقو تكوا من أليم أك رحمتي خوال فلانكس يوش قشت عن أليم آمين سي جار شوار جار واي في أليم تخوا أو موقف قد لبيري أكري هر خوتان بلين قد أو كسو أو ايناو مزقو تك لبيري أكا لبيري ناكا دي صلاوات مقامي خواي پروردگار لهشتيكا بمقامي عبدكاني ناكات ام عبد دجار وصف اكري للاين خواه وسبحانه وتعالى ببلغي فرمودا پیغمبر عليه الصلاة والسلام افرمي من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات هر کسي يكجار صلاوات بدا خواي پروردگار دجار صلاواتي لئدا ودتاواني لي أسريته ولا فرمديك ترى أفرمي دفلش برزي أكاتو الله أكبر بردوام أتواني أما بلي لما لو لكسابتكت لسردكانكت هيشي تيناتشت بويا أم ملازمة كردني أم خير وبركتا إنساني مسلماني بيخوش جزران أبي شوارم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب في إجابة الدعاء للمسلم براياني خوم أما قائدة بللاي هرهمو من هر كاتيك لشونيجا لبيني بانقو قامتا لهر شينيكا كدل الصغلطة ودعاءكي لكاتي دزبرزا وكردنا لدواي دعاكت صلاوات دينا دي دعاكت قبول نابيت بزان الربطة دعاء كانت ربطة بصلاواتو هر كسيك دعاي كر لكوتاي دعاكيا صلاواتي لندا دعاكي برز نابيتو بو آسمان بويا بيويسا بردوام آقاد لو بي كاتي دعاكي تو صلاوات نادي دعا كانت لبان سرد أوستن كصلاوات دا برز بيتو بولاي خواي پروتگار أما هو كارك بو جيرابوني دعاش براياني خوم بينجم خال پیغمبر عليه الصلاة والسلام تشبيه بم من بره نبي من بري پیغمبر عليه الصلاة والسلام سيبا بو روجه كان اچت سر من بر يكم هنگاو اچت سر من بركو لبدنگي كي برز علي آمين دوام هنگاو علي آمين سيام هنگاو علي آمين أبرسنا لن أي پیغمبر عليه الصلاة والسلام أم آمين آمينت لچيبو من يكشتين بلا وقرنگا پيتان ألم خوي سيشت باسكا أفرمي أتاني جبريل عليه السلام أفرمي جبريل أعلم دقيك هاد مبانين بركة هات لام بيامي فرمو فقال يا محمد فرموي أي پیغمبر عليه الصلاة والسلام رغم أنف امرئ لوتي أو كسب خولا بچي پشتي چماو بي سري شورو چاو شور بي ذكرت عنده ناو يادي تو أهينري فلم يصلي عليك قلت آمين في غمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم جبريل وتي لوتي أو كسبش كيو تاو شور بكوا صلاوات لسر تو أدري نايسن يتوا ياخد ناو تأهينن صلاوات نادا منيش بتواوي حضوري خواه موتم آمين ورد جبريل دعا بكات پیغمبر علیه الصلاة والسلام ایش آمین بکا بوی زور گرنگا لزور شونا لزور کاتا چندها مجلس چندها پیاوی معقول جاری واه ده جاری محمد پیغمبر محمد نال صلی الله علیه وسلم بوی زور گرنگا انسانی مسلمان بردوام او شی لبیر بی بردوام او کلمه لبیر بیت وتنی صلاوات خوش گزرانی بدواوی و تنی صلوات برکتی بدواوی استجابه بو او کسی کوها علی صلی الله علیه و سلم خوش گزرانی او بابتانی همی باسم کر خوای گور ارشنی بسریا بلام اگر هاتو لهر شونو لهر مجلس یکا هر کس یکوتی پیغمبر نیو صلی الله علیه و سلم بزان ام دعای درا و توقی سریا بتایبتیش بداخوا زورک لبان خوازان ام ادبیان رداوا كاتيا كناوي اهين النالن صلى الله عليه وسلم كاتيا كناوي اهين النالن صلى الله عليه وسلم بو هو كاري الربت نبونا بسنتك يو هو كاري الربت نبونا بدينك يو هو كاري الربت نبونا بكسايتي خوشوي اسمانا وصلى الله عليه وسلم اگر هاتو ناوي انهينا صلاوات ندا بزانا تو لو كساني كجبريل دعاكت لي اكاو بيغمري صلى الله عليه وسلم الله آمين خواه بو خاطري قوري خود صلوات من لا شرين كي وها من ليب كي بردوام دم من بذكر صلوات بآمين

بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوش بستاني خم بيويست همو مسلماني كي برز بزانت رقي بخيليشي بيوية صلاوات ندان بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي أتانوي بزانن كي بخيلة يعني حسودة يعني جيرة يعني بخشندنية او كسا من ذكرت عنده فلم يصلي علي كاتيك ناوي من ابري دمي وكو طليت تقوى يبلي صلى الله عليه وسلم يعني كسيك اقر ناوي ان هنا ونيوت صلى الله عليه وسلم بزانا او كسا بغيلة بفرمودي صحيح نوكو بقصي جرفاني من يعني هر كسيك ولا هر شوينيك باما مسايك يعني جبل بامي بري بني باسي خوشويسي في غمرك عليه الصلاة والسلام خود بك تواوك صجر لا ينش جارنا صلى الله عليه وسلم بزان الرجي بخيلي في ويا بزان اللمداي اوهم فرمودو آية دورك خواي فرورقار فرمي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خوي لسر خوي تطبيقي كردو ببيا ويا قاي لخوي بي اگر هر كس يكبو لا هر شوين يكبو زانايكي مصري افرميت بم بسر هاتكو تاي بيهنم افرميت طلبيكم هبو بردوام أهاد بو درس روجك بيميود ما مصادايكم نخوشا بيريجنا ايوه بدبينيا الله منيش وتم خواهي قريب من شيبه من بكري وتم اقر او قزيك او دكتور باش انا اسم دكتور انا رموتي نا الله ابي خوي بي بولام خوشم قريك لبر خوا حزكم بي نخوشم سريكم ليب داتوزي نصيحتم كا الله تشوم بولاي كاتي سير اكم لقراغي قاهرة لخانوية كي متواضع قرى نوكو خانوية ما مستاكا الله سيركم خانوية كي متواضع قر بيريجن يكتمني لحفتها بروبانا سير اكم دانشتوا وتم ها بيريجن مجدد بدم يا دكتور باش برادرم يا چه دكتور يكت اوه انشاء الله بو ترتيبكم الله نانا قز يكي من نخوشي جسدينية من ظلم نخوشة ظلم وتم پیریژن دلت بو نخوش تو اگر هر وک وتمنش بیا به همو جانت نخوش بی وتینا بخوا سالان یک همو هفته یک دو جار سه جار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ابین مخو الی هل سام خصمه بر تحقیق کردنوا وتم چون رنگی افرمی والله چون لفرمودکان ناوی هاتو لریشو لهیکل لهیک هیبتو لدمچاو لجلوبرك او پیغمبر ابو صلی الله علیه وسلم کمل درز سری امخن بيموت باشا تو شي اكي وتي والله لدوين يا جفر زكان بردوام اللهم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بزانا حولكم بوب دم حفته زياتر نايه تخوم تاوانكم غري شي بيبلي تو نزاني الله وتم من بنا وبانترين وانا ام دركر دو مالم كاول بوا ناوي غورو دي ويران حتى يسيك جاردن بيني تخو شي نصيحه تشيبكا وكي تداوي دل تشيبكا بويا الله اكبر زور جار ايما بارو مالي خمان ادين اروين بو مدينه بو ويل مزغو تكينو يجي بكين بلام بدلو بكيان كتو لا قال يا بيغمر صلى الله عليه وسلم او لمدينه ودي تخوتو بويا زور جرينغا ام عالم علي بو مدركوت كوهابه هيبته بناو بغورينيه وكسيبي بودري عالم ام بيريجنا لكوشي كي شاركي غوريا صالان يك حفتان دو سيجار في غمر أبيني تخو عليه الصلاة والسلام أفرمي فراغم نبوة إلا من صلواتم داولة سر في غمر عليه الصلاة والسلام أما يخوش قزراني براياني خوب بوية ريش سبيو بياو معقولو قنجو بيرو لاو نابي دلت لو خافل بيبولي كورة بابا من لكو فلعنا كز لكو نا والله ملازمي استغفارو صلواتو خيرو صدق بك شأنت لزور عالم برسترا شكم عالمك ايزانيو نايكا عالمك ايزانيو توشي سمعبوا خلچي لدورو پشتيتي وبردوا مجلسي قربة بلامتو لكاتي درو لكاتي جوتو لكاتي فلاحتو لناو زرعاتكت لبرخوت وصلاوات لأدي اويتو اولات روك لوي او بو يخوش بيستاني خم او بلقا او النمونا بو كسيك لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد ام بلقا نجبو او يبراني خم ايتر بردوان بين لسر صلاوات دان اذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك هر كسيك ملازمي صلاوات بك يقين تبي ولا تعقيب كرو ولا امرو بدواو برايك وتي وازم لجقره هنا وتي زور جقره خوري خرابوم وتم خوايا هر كاتي كوت بيرم
صلاوات لي أدم خوايا هاو كاريمك والله أريد أكو تبيرم خريج بوشيت من بوي دوسة صلاواتم لي أدا دلغم الروي بوشين يتروح هلم نقدو هتا إيش نايك يشيت أوش بركتي صلاوات دان من خوم كابرا أناسم نمونيك للاي خومان نمونيك لولاتي كتير صلاوات بركتك أي زور جورية دعوة أكمل خواي بروالجار عاقبة خير مان بكا خوايا وشوين كوتي بيغمر صلى الله عليه وسلم هجمار من بكي خوايا صلاوات من لدر عشرين بكي خوايا بو خاطري قوري خوت وناوجوانا كاني خوت لإسلام ولدينكت شعر زامان بكي خوايا بو خاطري قوري خوت وناوجوانا كانت بو خاطري اسمي عظمت لروجي قيامتا وبر شفاعتي بيغمر من بخي صلى الله عليه وسلم خوايا بو خاطري قوري خوت وناوجوانا كانت أمولات آودان كيتوب أمن وإيمان بسلامتي وإسلام يا ربي خوايا ولات من لآجاوو لداماوي ولهجاري بباريزي خوايا پروردگار خوايا بزيد بولاتي مسلمانان بيتوا خوايا بزيد بولاتي مسلمانان بيتوا خوايا خير وخوشي وبركتو فراحي بخيتو ناو من وكو صالاني رابردو خوايا داوات ليا كينو ليت أبارينوا لغناهي دايكو باوكي مردو من خوش بي خوايا أواني ماون عاقبة خيريان بكي خوايا هدايتي گنجكان من بدي خوايا كچو خوشكو دايككان من دسپاكو دمپاكو داوية پاک کی خوایا بی حرمت مان نکی لسر امزویه خوایا بی حرمت مان نکی لناو قبرکا خوایا بی حرمت مان نکی لروجی زندوبون و یا رب العالمین خوایا بو خاطری گوری خوتونا و جوان کانت بو خاطری اسمی عظمت او این خوش شفای بخیری بدی نخوش کی مسلمان دعای دعای خیرتان لیکا خوایا او کی شی کی هی بو آسان بکی خوایا او قرزار بو آسان بکی خوایا او این خوش شفای بدی خوایا بو خاطری گوری خوتونا و جوان کانت بو خاطری اسمی عظمت چون ركو ما نتكردوه توا للروجي قيامته لجر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كما بكيتوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزان وخوشيستان خوش حالم بجاري كتير بقية ويبرز وخوشيز بقموا لو خليك وهموي سود بخشة إن شاء الله أو بابتاني كوادياري كراوة بجواني وري بگرينو ولجياني روجاني خوشمان جيب جيب كين برزان امرو بيرمتي خواي پروتگار دا چين خزمت بابتك لجيرنا ونشاني ببا بوزيري دارائي هر ناونشانكي بو خوي ابيت يكسر راوستين بيركينوا بلي امن ببما وزيري دارائي هرچی کشی ولاتان هیا کشی و جیان هیا کشی مالیه و دارایی اینجا خواهی گوره یارمتی تان بداد کوا بزانین آیا چون او کارا دتوانن انجام بدن براستی مسئولیتی که گوره انسان ببیتا وزیری دارایی وزیری دارایی لمالکی خویا خوشیستان ایمه دزانین كوا خيزان مال او سرطايكا بو دروزبوني ولاتيكي دات پرور بو دروزبوني ولاتيك كوا عدالتي تابد دروزبوني ولاتيك كوا بزاني چون پارا صرف دكات دروزبوني ولاتيك كوا دور بيت لإسراف بله اتوي نواتي اساسيكا سرطايكا بو دروزبوني او ولاتا او دورة قورية او رولة قورية كوا بتو دادريت كلمالكي خوتا بتواني ببيتا وزيري داراي وزيري داراي ابيت بلاني هبيت چون او پاري كوا ديت بردستي سرفي دكات او پاري كوا امانتك للاي بو هرشتك كوا ديويد بيكريت يعني هرشتك ايوه كوا انجامي بداد چن اندازي بو دياري دكات جا وكو دراساتو تجينا وكان كراوا براستي افرت دقيق ترا لپياو بو صرف كردني پارا بلام اوا او كاته دبيت كوا او افرتا شارزا بيت لچونیتی صرف کردنی پارا لچونیتی پلان دانان او کاته ده توانیم برین وزیره کی دارایی کی بهیزه بلام اگر بوشی ازش نبی خواه پنامم ده ابیت او آفرتی کوا ده بیت مایی هیلاغ بونی مالکا هیلاغ بونی مردکی هیلاغ بونی کوملگکی هیلاغ بونی دولتکشی هتا ابيت افرت لمالوا براستي شارزا بيت كچون پاركي صرف دكات افرت رولكي بالا هي عز كانم افرت عمود فقري مالا ككاتيكيش پياوكي بي بينت كام افرتا اسراف ناكات ام افرتا ازاني چون پار صرف كات بيگومان او كاتا پیاوکا ککاتک ایج دکات هر پاره کی دز دکوه تسلیمی مالوی دکات هنده جاریش اوش هیا کوا او متمانیه نیه لنیوان جنو میرده میردکا ازانیت کوا او وزیره براستی اسراف دکات او وزیره او لعیاتی نیه شتانک دکرت براستی پیویس نیه بله خوشویستان بویا ابيت معي بيمتماني لنيوان بياو جندا وهر وها دبيت معي اوي كوا كيشش دروز بيت زور مال هيا كوا بياو كمتماني با خيزانة كينيا لا صرف كردني بارا سركي بارا كلا يخوي دادنيت يعني لشونك دادنيت كوا نزانت افرتكي خيزانكي جنكي نزاني لكيويا ایتر دوای اوا کیشه دروز دبیت او افرتش پیوستی به پاره پیوستی به وای کوا مصروفاتی مالوکا پیوستی به وای کوا پیداوستیکانی خوی بکرت س
سیرەکە پاری لە بەردەسانە ئەو جادێت کێشە بۆ پیاوەکەی دروست دەکات. بەڵام ئەگەر تەفاهمە بوو گفتوگۆ هەبوو لە نێوان مێرد و ژنەکەی ئەوە ئەو کاتە دەتوانن بەڕاستی کاروباری ماڵەوە بە جوان دروست دەکات. بەڵام ئەگەر تەفاهمە بوو گفتوگۆ هەبوو لە نێوان مێرد و ژنەکەی ئەوە ئەو کات

نوري دولي أرجو سما سيدي سروار أي قوهري بحر كرم رحمتي خالق أي قوهري

الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. خوش كبراني برزم هم ملاكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزانم بشبه خواي بروردقار لتن حلقيك وزنجير باسيك لخزمة إيوي برزو خوش شويز دعابين بو ناسيني تفسيري قرآني بيروزو مدرسة كاني أو زاناو داناو أو كتابة برزو برزو ببتاني كالبواري تفسيري قرآني بيروزا تاكو إستا لمكتبة إسلامي بونيان هي جناب تاخوتان زانن بوي كوا هر علمي قوري يكي وتاچيو پاچيكي وأفضليتو رزكي أقررت بأو بابتي كعلمك درباري أدوي بقدر أوي كبابتك بابتي شو برزو بهزو ببيز بي أو بدل نيايه ومقامو بيجي أو علمي قورترو برسترو برستر بي أقر زانستيك درباري كلام رب العالمين ولناو كلام رب العالمين درباري كتابي خواي پروردگار كقرآن بيروز آخر كتابة بدوي بدل نيايه و أو علم دبيت علمي شي صاحب فضل وهر وهاب يجو بايا. إما خوات أنا زانن ويك بالنسبة إنساني مسلمان صرت شوية كم معرفة زانياري وزانستو وهر وها توجي هالنجاني دنيا بيني إنساني مسلمان لقرآن بيروز ودس بيأكا. وبقدر أو كأيما لخدمة قرآن بيروز بين ولا خدمة قرآن نزيك بين ولا علم زانستان نزيك بين كلا قرآن بيروز نزيكي نزيكن الدنيا يو أول نقطة حقيقة نزيك ترين زانست التفسير يك كلو زانستاني ك لدعيك بوي تاريخي إسلامي وحضارة إسلامي وهروع عقلي مسلمان أنا مرحلة قناغي تايبت بخوي هنا بش برب العالمين محاولة دكين بشوازي شي كرد فشوازي چي فخد ووي كوان مسافيه چي دود كاو علم خوي بديانو بسطانو بقرب هزاران كتابي لسر نسراون بهزاران زاناو داناو مفسيري قورمان تمني خويان لو علمي بردي تسره محاولة داكين بشوازي چي فختو زماني شيريني كردي من لقل ايوي بررزو خوشويستا گنگشو دردشي او بابتي بكين هتاوكو بتوانن لو علمي سرداوك هلوكن وهروها معلوماتك تانهبي وكوي ألين مسقف أو كسيا كلها وشتشتشي بزاني ولا شتشيش بكامليها متشتكي بزاني زابو تفسير عزيزانم بيش أوي كأما بين سر تفسيرو قناغ كاني تفسيرو مرحلة كاني تفسيرو بيوستمان بتسن وشيشي هيا وقت مدخليك لبوشار زابون لو بابتي هتاوكو بردوي كبتين سر علمكي بزاني الموضوع اكا باسي تيا باسي تدكين لباري تددوين لا كاتي كباسي تفسير تلوكن سن شتيك بيوست بزاني كمين يان قرآن قرآن تيا تعريفكي تيا لچوية وهاتوا دو مسألة تفسير تفسير تعريفي تيا جوري چندن ولا مان كادا جانب اللغوية كو اصطلاحية كي معناي تيا سيمين يان وشي تأويل تأويل يكا كلو مصطلحاتاني كلقل تفسيرها جويت لأبي لقرآن بيروزي شهاتو معناي تيا شون لي حالي بي زاناي تيان دربارة قتوا وهر وها بسياري توارمينيش اويا بوتي بيوستمان بتفسيرها يما لكاتيكا كأزانين كلام رب العالمين جل جلاله وبيغمبر عليه الصلاة والسلام صحابة كان بيغمبر اللي يدواون إما بوتي بيوست من بو تفسيرها يعني زانا لو يستا تفسير قرآن بيروزك أما لو تنسم كيشي ديكا كبيوست من بيتي براسي وبيوستيش طالبي علم وأوكسي كبدواي معرفة أقره درباري أمبابتانا شتيك بزاني ما بشتواني خواي پروردي قاردس بي أكي تعريفية كمين تعريفية قرآن تسكى موضوعك باسي قرآن قرآن تيا عزيزان زانيان كبتابتي زانيان اللغة العربية كاتك ديانوية تعريفي كلميك بكن عشناد بكن بمفهومه مدلوله معناي تسمكك دو تعبيرات يعني هنا
تعبیری چان تماشا اکی لکتی بکان دستکوی داری اما تعریفی چی لغویه اما شان تعریفی چی اصطلاحیه فرق لبینی او دو تعریفانه چیه و خوی بر لوی که اسلام بی بر لوی که خوای پروردگار قرآن بنیری تخواره عرب بوشه بزمان عربی قصیان کردوه او مصطلحاتانی که بشه چان که لقرآن بکار هاتون تماشا اکی لدیو عربا پیشتر بمعنای چی دی که بکار هاتون زالو اوی که اما او معنای بزانی لطور جیرای اگرین و سر جانبی لغی عربی پیش هاتنی اسلام بزانی او وشانه بچه معنای لا زمان عربی و لسان عربی بکار هاتون لخاطری اوی بگینا حقیقتی معنای او چمکی که دواتر بویت مصطلحة شرعی بویت مصطلحة اسلامی لوی که گوتت لغوی او بس تنال جانبی لغی عربی زا استدلال با شعرکا استدلال با اقوالی کابرایی چو بدویی که چون کلو اوان صاحبی لسانک اینا بزانی وشکیان کو بکار هینا دواتر که نقل کرایتو که بشه چی زوری وشکان للغی عربی نقل کراینا پیشتر به معنای چی بکاراتی بس لبری ربطک لما بینی او معنای و دواتر که گواز رایتا و لو علم چی تایبت و مصطلحات شرعی و مصطلحات علمی ربطکی لبینی هردو که گوازتی تیانو زالو اوی که معنای که و دیار بکوی پیویست من بگرانوی لو سر چاوگو اساسو بکارهنانی اصلی و شکی لزمان عربی و لزاراوی عربی دا لو قرآن للغتي طبعا اما للغي عربي معناه چی هيا ولا معنى اصطلاحية كشكاتي كبويتا ناو لبو قرآن معنى يشي ديكي هي طبعا عزيزانم لو انا جاك عبر عبر باش ما مصطا قولو واندخو بو تشتانا وما عندك زاني عزيزانم قرآن كلامي خواهي پر وردقارة قرآن آخر بيامي خواهي پر وردقارة لبو إنسان تيدا جياني إنساني تيدا وجودي هي قانونو ياساو واروها تصوروني دنيا وقيامتي إنساني تيدا هي. ولا ما كاتش دابا راسي مشغول بون بقران وبو علمانك القران نزك مانك انا القران بعباده حسابها توزاني خواي برور ديار جل جلاله ولا قرانك افرم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور خواي برور ديار افرم اوانك كتابي خواي برور ديار اخوانه ونوجك واروا نفقات وخير وصدقات يعني الى ماركان يعني باشكر اي وبنيني اوانا لتجارتی چی قازان سکراو دان بردوان براون یعنی خواهی پروردگار جل جلاله کاته که و پیغمبری افرمی علیه الصلاة اقرأ باسم ربک الذی خلق یعنی که افرمو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون بزانه بس جوی را گرتن لقرآن السبب لبو الرحمی خواهی پروردگارو لوی که بی انسان چو مرحوم چما یو کی اتو بتسی خدمت قران او لخدمت قران دابی او خلچ فیل کی زانی پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم خیرکم من تعلم القران وعلمه باشترین کس لی او کس یک خو فیل قران او خلچ فیل کا ولا ما کا دت مرتبه چی قیامتی ته کی پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم ان لله اهلین من الناس خوای پروردگار جل جلاله کوم الله خلق چی تایبته قالو یا رسول الله من هم یعنی رسول الله او انا چین قال هم اهل القران أهل الله وخاصته أو أنا أو كسان أنا كواب قرآني ومشغول قرآن اللي بركة تدبر القرآن يعني تفسير القرآن أكن قرآن بخلج أنا سين معنى ورافي قرآن أكن لخدمة قرآن دائما تقراءة كتابة تدبرا أو أنا شين أهل الله وخاصته أو أنا خلقانك تائبة برب العالمين يعني سبحان الله إنسان تنبرز أبيته وكاتك لقرآن بيروزان زكبي حتى أو كسان تماشي بكل الدنيا أشكو تحرى زانی که کلا وش کوت جورانی که زور نهیدیو لوله بری قرآنی تی دان نازل بود. مانچه رمضان مانگی چی جوره لوله بری وش رمضان لد انزل فی القرآن. لب القرآنی جوره بود. اگر نخو ما مش باقی مانگه کانی دیکه. لمان که ده حضرت جبریل عليه السلام جوری پیغمبرانه. بلام لو نهیدیو لنا هم پیغمبران لب روی ناقلی قرآنه. دلی پیغمبری خوا جورترین دلی دنیا چاکترین دلی دنیا پاکترین دلی بشر لوله بری وی حلقرو و هر وها. مستقبلي قرآن بيروز بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم يعني كانت الليلة أبي بزاني انت مشغول بون بقرآن خوي لخوي دا عبادته زابو إنسان اگر بيتو بتستنائي وخريك بيو لقلو يتشار زابي وخلط شفير بكا أو بدل نيائية و لباشترينو لتاكتريني مروفا كان زا عزيزانم دينو سربابتا كمان
قرآن للغدا بتساعتوا زنان أهل علم متفق لسروي كوا قرآن لفظ قرآن اسم نفعل ونحرف شاء يعني ناوى بلان خلاف يعني لسروي آية أو ناوى ناوية مشتقة يعني ورجدا لشتشي يعني ورنجدا كورجدا آية قرآن قارا قل لو شيء قارا ورجدا معنى قرآن أهم زي لسر مهموزة قرآن يعني أهم زي لسرنيا لو خلات يعني سم قوليك أنا قوليك مين من كشافعي رحمة إخوائي بروردقار اللي بيتبني أو بابتيك أو لقل ابن كثير والزور تشترش للزانيان في أنواع كشي قرآن ناوة تايبته بقرآن مشتق نيا راس وشت إنجيل وتوراة كلها ناوة ورنجيلينا همان شو شيء قرآن ناوك تايبتا ودان درايا خواهي پروردگار جل جلال ولا بو قرآن دانايا يعني مهموز همزيت يدانيا واروالة سلة قرأتوش ورنجي دايا بهمان شو لهيت اسمه چي ديك نقل نكرايا لكلمة چي ديك نقل نكرايا هاتبي لبو قرآن بكاراد اما قولي يكا قولي دوام بيانواع بويكا لفظ قرآن مهموز بيانواع همزدار قرآن أيش زوجان لبين خويا عند بدوبش عندك بيان ويا مصدره مصدري قرآن مصدري قرأة فمعناه خويا النوى يعني تلا دعاء نقل كرايا بويت اسم لبو أو كلامك خواي بروردقار جل جلاله ولا قرآن ناوي لبو قرآن أو بدليلي أو آيتي فإذا قرأناه فاتبع قرآنه يعني تبع شكا أقربيتو أو دان ذلك فإذا قرأناه تير دلنا كوات اللقرة أي ورجلة أو يعني كرديته فاتبع قرآنها يعني تبع قراءته واندرين لا تلاعب معنى قراءها ودومين يا بيان وبوي مصدرني بلكو قرآن وصفة لسوزني فعلان يا قرآن مشتق لقرئي لا قرئي ورجلة بمعنى جمع لو بيان ويا وكو قرآن يعني كذري قرأت الشيء قرآنا يعني جمعته وضممت بعضه إلى بعض يعني هنديكم بالدا لاي هنديك تريان لبتس قرآن ناوي لين دري قرآن لبرو جمع قصص يعني كوي كردي توا تيروك كان قرآن وأمر ونهي وباس قيامته وبابت كان إلى خودا قرتينا قولي سيمين مان بيان وايب ويكوا قرآن لفظ قرآن مهموزنية بمعنى ويهم زي تيدانية بلام اوان لبيني خوشان ديسان اختلافيان تيدا اواني كبيرشان ويا همزي تيدانية بيان ويا مشتق اصل قرآن كي لسور جدا لدو رأي هنا هندي جان بيان ويا مشتق لقرنت الشيء اي بالشيء يعني او شتيكم بالدا لا اشتيكي ديكا مقارنة اشتيكم كربشتيكي و لبتسناوي لندرا قرآن لبرو وك باس ما كرت لبرو قرآن موضوع كان همو لبالي ديكا يعني صورة آية ومشتكان طاو كريه كذلك رأي دوام بيوا مشتق لقرائن جمع قرينية قرائن لبروي هر بشكان لقرآن تأيدي بشكيتر أكا راستي بشكيتر يعني قرينية لسر راستي بشكيتر يعني. أما صراحة بشك زور لزانان قصي شافعيوان تأيدا كان بويك واق قرآن كاسم وكاسم شا مهموزنيا ومشتقشنيا بلكو ناويك لبو قرآن دبو كلام إخوائي بروردقار بكار هاتوا وكو إنجيلو وكو تورات أما ببختي قرآن لجانبي لغوية لجانبي إصطلاحي شوا تعريفات زوري لو كرايا يكلا تعريفة تاكو باشو كوكره وكان هم تعريفة قرآن تعريفك يا وبريتيا لو بيامي خواي پروردگار كبو سر ضلي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام نازل بوا وبو سر قلبي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نازل بوا بواسطة سيدنا جبرائيل لفظ معناه كي جواب مشكلة شي زور هي لبيني علماء متكلمين لفظ قرآن لفظ معناه كي أما باستة سيدا كين باستة ويكين پیش اوي كقرآن نازل بوا او قرآن ايك لا پیش بقات اللوح المحفوظش أو قرآن كلام إخوائي بروردقار زالوا تماشى أكيد زماعة قوديت يعني كلامي نفسي المهم أو كلامي كبيش أو يبقاته بشر بيش أو يبقاته لحوله المحفوظ أو كهيا للفظ ولا معناه كي كلام إخوائي بروردقار جل جلاله وهروها نسرا والتوئسة لو قرآن لو مصحفي مبوني هي
وجيشتي أبا تواتر لبي غمري قوة صلى الله تعالى عليه وسلم وخوي النوش عبادته بصورة فاتحة دسبيكا وبصورة ناسش كوتايدة أو تعريف كيتي زي تعريفات دي كشي زور ذا بوكراينا قرينج ليرا أويك طالب العلم أو يبزاني بويك أو يك كلا تعريف كاني زي أجر ويستيش زيادة بست دبابة كي دتواني زيادة لخوي لكتبة كاني دي كبتابتي لكتبي علوم القرآن بتابتيش الإتقان في علوم القرآن سوطي مناهل العرفاني زرقاني وهروها مقدمات عشري تفسير كي ابن عاشور التحرير والتنوير زور لو كتباني لباري علوم القرآن لم بابته دواوة أما باس قرآن بو باس قرآن ما انطواه كيرد وأرواه موضوع كمان بكوتاي هنا استعدينا خزمة بابته تشيدي كيك لو تسمكانك جمان ليبي كتسيا بريتي للتفسير باش أو قرآن ما نجوي ليبو أو قرآن اللو خاطري أو يتي بقين بيس بان بتفسيره باش التفسير تيا وشي تفسير معناه تيا لإصطلاحة معناه تيا باب زانين وشي تفسير تبي يستشمان بتفسيره طبعا عزان تفسير للغة لا فسري ورجداية فسر بمعنى يعني كشفي كرد بمعنى أشكراي كرد مثلا كابرا دريم فسر كقوتت فسر لبو دلالة لبو تسي لبو زوري لبرو القرآن معناي تسرو معناي برن وعلى إصطلاح إش ألميم وتفسير لمعناي لغوية كي بمعنى أشكرا كردنو بمعنى بيان دي ولا إصطلاح إش هو إزاحة الإبهام عن الألفاظ القرآني المشكل لا داني بردية لسر أو وشاني كالقرآن دبنا جيجاي بسيار لبو كابري خدر يعني يكم جار معناكي وديارناكوي كاد أو الكشف عن الإبهام في المجمل والكلمات القرآنية ناخد لاداني بردية كشف كردني معنى مجمل كان قرآنية كبيوستان بتوضيح حياة وتوضيح مقاصدها وأهدافها وهذا الرون كردنوي هدف مقصد كان القرآن. قريب لروي تفسير هندش كاع تفسير يا كان. ألين بريتيا لو قاعدة ولو ياساني كتعامل لقل كلام خواي بروردجارة كابو أوي كوالا ما بستو معناه واتا كانوا وهذا أسرار القرآن إنسان ليتي بقاولين يزق بيو بيجاته. طبعا أما تعريف زانيان لبو علمي تفسير كوات التفسير شو باقي علم كان ديكا يك كلو زانستاني كربطي هي بتس بتب إشكردن لسر كلام رب العالمين لخاطري ومعناه كاني ما بستكاني أهداف ومقاصد كاني زياتر لبو كابري خوينر وهلبو زياتر لبو كابري طالب العلم وديارب كوي كابري بتواني أحكام القرآن بواسطة تفسير لا كلام خواي بروردقار جل جلاله هل بلنزي وتيبقى ولي حالي بي لي نزق بي تولي خطابي خواي بروردقار كابري لواني بسيار كازابري باشما مصطفى ما دام أوا كلام خواي بروردقار جل جلاله خواي بروردقار لقرآن فرمويتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا باشا خواي بروردقار جل جلاله لقرآن أفرمي أي خلطشنا أمن بلغمان لبونغو نار تخواري ريني شاردر من لبونغو نار تخواري ولهمان كاد لبومان لبونغو ما نار نوري چي مبين يا باشا كمبين بي عشكرا بي بيويستي بتفسير لوتي أنا وتخواي بروردقار أفرمي هذا بيان للناس أو قرآن بيانا بيان بي لبوناس وهودا وموعظة للمتقين بيان بيويستي ببيان هي تفسير لوتيا يعني أخوة البروردقار كأفرمي هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون ما دام بصير بي ما دام رين نشان در بي باشا بيويستي بتفسير لبوتيا أخوة البروردقار جل جلاله خوي لقرآن أفرمي القرآن باشا تشخوي تفسيرك أفرمي ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن التفسير أقر كافر كان شتي كان لبوتو باس كرد بي إما بتفاصيل تلو وهربا بتساك تلو وباشتر لبوتو من باس كرد بي إيه باشا ما دام قرآن بخوي نوري مبين بي بيستي بالتفصيل وبالتوضيح لبوتيا بالي با لبروي لغة عربي برزانم لغتك تيدا وش ساز يكي آواء يعني هاتوا وش مشترك هي مجملي هي عامي هي خاصي هي خطابك بخطابي بلساني عربية بلساني عربية مبين وكوخاي فروردقار فرمي مطابقة لبو قواعد لغة عربي وهذا سيد سردار بسر لغة عربي طلع يكشتي هي يعني وكوي الله نوعيتها فريدة
عربية چی پتیا به معنای اوی لسروی او لغت مستعمله که عرب کان پیشتر بکاریان هینا و برکو وک وک وی الله او پری بیانی لغه عربیه لی او لغت کوایا لهندك وش سازية لهندك توضيحة ممكنة إنسان تماشى بك عامة بس لأن أو عامة ممكنة ما بس تبي خاص بي خاصة ما بس تبي عامة ولا ما كانت تجاري ويا وشكا مطلقة وش شو مقابل درست شو مقابل مقيد بكاراتي عامة خاصة شو مقابل بكاراتي شون بتوانم تعامل لقى الأبواب تانم كم ليروا إنسان بيستي بالتفسيره ليروا بيغمبري خوا صلى الله تعالى وسلم دعاء وكدين سر إيشي بيغمبر للتفسيرات سب صلى الله تعالى عليه وسلم دين سر بابته كيد زانين موضوع بابته كتيا أما اللي بتسير لو بجوابي أو بسارة بيستمان بالتفسير اللي بتسان شتيتشة يك قرآن بيروز هاتي تشريع لبو أساسه لبو أصول حياة وكاتك هاتيا قرآن تفاصيل ندايت بابتك يعني أو تشتاني كبيونديان با طبيعتي بشري وابي قابل قران كارنبي تفاصيل دايت ويدي كتناشتة باس كردية وكو أساس وكو متنك باس كردية أو متنك في وستي بشرحة لو خاطر إنسان بتواني شتي لي بهالإنزيل لو حالتها يو هالإنزانة دي بتسبكين دي لخزمة بيغمبر ولخزمة الصحابة ولخزمة التابعين ولخزمة اللغة عربي ومقاصد القرآن ومبادئ القرآن بنتاوكو بتواني لحقة كين يزقب بينه دو قرآن سن معناه شيء دقيق وهر وهات سن كلماته شيء وكوي ألين ناس شيء تيدان كلمات القرآن كلمات أنا كن خلود يعني بمعنى أوي سق بستونين بزمنك لو كلمات واي بكار هناينا ذكرية مثلا تفاسير ومعنى مدلولاتي زور هل بقدر وك أوي كإمام علي فرموتي حمالة الأوجه سن وجهك لنا أخويا عند قدرت سن ذكرت سن أخويا النوايا لأبو بكر و ما لهمان كادا سيمين يعني قرآن سن حادثة وروداوة چي تيدان أو حادثة وروداوانا بيوستيان با ودقرتني اعتبار وهروها درس ودروس حياته مثلا تماشا كي تشروج بنو إسرائيل يا تيدايا تماشا كي تشروج أمتكاني بيش إسرائيل يا تيدايا باس لخلق بشريتك هندك لو روداوانا بيوستي باتسيا لوي بيغمبري قوة صلى الله تعالى وسلم هندك بابتا مداخلاءك التوضيح أدات بابتك لو خاطر فهم إنساني با فهمك غلط نتي لو خاطر إنسان بتواني پیامکی وکو خوی بگینی لخاطری بتوانی لا نداله کلامی خوای پروردگار جل جلاله و توارم نشان لا لغه عربی هند کلمه عربی غریب هیا زور زحمت ان لبوتی گیشنی ممچنه مثلا کابرا تم ظاهیره کی بمعنی یعنی هندک مصالحات تایبتا با مفهومي تايبة باهاتني في فكر حضارة إسلام مثلا إنك لو أنا الزكاة لو أنا الصلاة لو أنا حج لو أنا الصلاة بيش بيغمبر شبه بي صلى الله عليه وسلم أو صلاة نبوة حج هبوة ظلام أو حج نبوة زكاة هبوة وكو صدقات بس أو زكاة نبوة وش الشهيد مصطلحك تايبة بقرآنه مثلا يكون ملك مصطلحات أو مصطلحات أنا بيوستان باتيا بيوستان بتوضيحة بيوستان بويك بزان الوجهي أو وشانا مقاصدي أو وشانا وهروا النتيجة أو وشانا لچين در إخوانا بيندوا لوي بيوستمان بقرآني بيروزة بيوستمان بتفسيرة لو خاطر إيوي لو كلماتانا تيبقي أما وكو تفسير أي تأويل باب زان التأويل تيا طبعا بر زانم تأويل شيء كلام مصطلحات أنا كزور جمل اللي أبي لقرآن بيروزا وجودها هاتية موضوعك بركار وبردستا زورك لزانا لسر أوبا بتدواون وقصيان دربارة كردوا باب زاني وشي تأويل لما لا لا لقرآن لا لغتها بمعنى تدي طبعا للغة تأويل لغة لا أول يؤول تأويلنا ثلاثي كشي يعني هو مزيد طبعا ثلاثي كشي يعني ثلاثي مجردي آل يؤول بمعنى رجع وعاد آل يؤول أساسي كلمة تأويل بمعنى قرانوي بوسر معنى أساسي كي يعني قرانوي بوسر خدي أو معناي كما بس دستي بيكريان مبدأ قرانوي بوسر أساس ليه ليس قصيتي دري التأول والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه طال التأويل تتأويل بي تتأول بي بمعنى تفسير أو كلماتها كراد جاوازي لسر معناه كي هيا أولا الروي لغتها أدي للروي اصطلاحها للروي اصطلاحها لكن زانياني سلاف تفسير بدو معناها بكراتي برزان معناه كميني
بمعنى تفسير بكار هاتيا بيان تفسيري كلام وبياني كلام جاء وكو يقدي كوايا أجر أو معناه موافقي الظاهري والشكي بي يانا مخالفي بي لسر أو رأيي تفسير وتأويل يك رأينا لبروي يك يكشن لبروا رأي إمامي طبرانية طبرية رحمة إخوائي بروردي قاري لي بي كاتك دي وشكي لقرآن مروب قرن وسر تفسيركي كاتك دي وشكي تفسير بكا دري تأويل هذه الآية يعني تفسير هذه الآية ودري تفسير وتأويل دو كلمة مترادفية قدي كنا دو مين يعني تأويل لا دلي ما بس تيتيا لكن أهل سلف بمعنى نفس المراد بالكلام يعني خدي ما بس لكلامك يعني كلامك ما بس تيتيا خدي اشتكي بيدي وتر التأويل زاد مثلا دلي قربت كلامك طلبي كان تأويله نفس الفعل المطلوب يعني أو فعليك ومطلوبا كداوا كدايا خدي بابتك كيدا بيتا تأويل خدي بابتك يعني أو فعليك أتو بدواي دا قرد فعلك مثلا دا قربت كلامك طلبي كان تأويله نفس الفعل المطلوب يعني أو فعليك ومطلوبا كداوا كدايا خدي بابتك كيدا بيتا تأويل

إصطلاحية ولكن متأخرين عن كبيان وهي صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به. وعن دلين أجا كلمة لقرآن هات ظاهري كلمة كي معناه أمل لو معناه ظاهري لا أدين كراجح أو معناه بي داتسين معناه كيديكا كدور ترى أو معناه لبروي الدليل كيديكا التأيدي أو بابتيكا بدليلك لو أجر بيتو لسر أوي لو أوي كوا تأويله كمان تأويله الصحيح بيبيس دوشة تبن يكمين يعني أن يبين احتمال اللفظ للمعنى الذي حمله عليه وادعى أنه المراد دبي روم بكي توا احتمال أو لفظي كأتو حمل أكي أو معناك لفظكي لبو حمل لكي دبي بجاربي معناك يعني بكرتو مقتصري دبي وزهة شي أود تأيدي بك لروي لغويوه دوامين يعني دبي دليلك هبي دبي أتو حجيك تويبي بلغيك تويبي حتى وكو بالدر بي لخاتري أتو لفظكي لظاهري خود ورجري أتشتشي عمل بظاهرك هناكي أروي لبو دورتر معنا دورتركي ورقري أما وكو جانب إصطلاحية كي وهروها لقرآن تأويل بتشار معنا بكاراتيا تأويل متشابه كأخوال بروردقار فرمي فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ليرا أخوال بروردقار جل جلاله بس تأويل متشابهك بمعنى التوجيه بشويشي كدرسته وعقل قبول بك دوامين لقرآن بمعنى تعبير الرؤياهاتية يعلمك من تأويل الأحاديث أو كتعبير الرؤيا لأداته أوش لسورة يوسف حفظ زارة بكاراتية وعروها سيمينيا بمعنى عقبة الشد التي زودة رنزامي الشد خواهي قولة فرمي وزينو بالقصطاص المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلة يعني عاقبة خيرة شوارة من نشان بمعنى مرادي حقيقي دي أو كاتيك سيدنا يوسف هذا تأويل رؤيا يعني وحقيقتي رؤيا من بو تأويل ربا معنى حقيقة دي زالينا طبعا حق خويتي ببرسين باكو بابتي كوتاي فرق لما بين تأويل وتفسير سيا طبعا ما نصاي ظلمي خدا عفوي بكا خلاف علماء لفرق لما بين التأويل والتفسير يعني لسان كلمات كرت كرديتها دالي هردو كان هولش اجتهادين يعني لو يكدك أقرنا والتفسير والتأويل هردو كان هولن بلام ليكش تاليك ديك جوازة بن تأويل لا دانا لظاهري كلمي لبر دليلك بلام تفسير لا دانية ظاهري وشكي لك ديو تفسير لازم لبو قاضي بلان تأويل يعني لازمني لبوي يعني يجي تفسير كراه مثلا محكمة لقانون محكمة دستوري كتفسير شكل إذا كقاضي دي بي لازم ملزم لازم بي بلان تأويلنا لا وسائل طبعا لا وسائل تأويل ولا روي كردني تأويل بيستبتيا تفسير بيست بأقوال ذكرية بقول بأفعالش ذكرية زاروية التفسير اشتشكي بفعل زاروية التفسير اشتشكي بقول مرام تأويل دي بس بقول بي ولا الروي هو كاركانش تفسير لبو شتكي كغامضة يعني وشكا غامضة أتو لبن هنت تفسير يكي لتأويل شرطني غامض بمعنى يكي ديارة بلام لبمصلحتك لو شكي لا دي داتسيا وشتشي ديك طبعا زود شتي ديك لو بابتي دواوان دكدرين تفسير لبو لغزة تأويل لبو معناية والهمان كادا راغب أصفهاني دلي تفسير عام ترى لتأويل زور أو بابتانا وكسيك وحزي ليه لفرق لبين التأويل وتفسير عتواني وقرأت وسره وكتباني كالعلم القرآن وسراول استفادة زيادتك بوشي وازا دينا كوتاي حلقية كمان كبريتيبو لتشمكو وهر وها لو مفهوم ومصطلحاتاني كبيويست من بيها بزانين لو أوي كواب بتوان وكما تخلق بكاربين بتسينينا ودنيا التفسير وناسين كتابة كان التفسير من بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

zanji nushe chuve toya ne بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم يا ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد. اللهم يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف خلقك محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين إلى يوم الدين. اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. براني إيمان دار سلام ورحمة وبركة سوز مهر بروردقاء برجب السرطانة يا ربي دائم مزقوتا كانتان عودان بدلطان قر إيمان ب شون كوتي ديني محمد المصطفى بن صلى الله عليه وسلم هل خير وخوش وبركتها بن لها مدردو بلا مصيبتي بدور بن براسي من لخزمة جناتنا يعني امبرانا أخجل تواضعي يعني فيها وخجالة دمي برولة ما مصاي آيني وما مصاي برزك لخزمة جناتنا يعني هنية من هالبجر من دراق سبك من بشوكي تانا كم لخزمة تانا من بشوكي مو ما مصاي برزانا هرشي باس كم لواني جناتنا هر بيزانو شتی که علمی نتوانم باز کنم لخدمت جناب تانا، باز بازی که آدم کم منو کو تجربهایی که شخصی خون، لذای اویکا فض و رحمتی خوا بسر و کسیا که ما بستی عبادت و چوب و مالی خوا جابو عمره یا بو حج که اتشبو آبی، لذای اویکا ایتر امیدی وی الله لی قبول کا و قلمی عفو بینه بسر گناه حکانیا و عبادتك اللي قبول كا دعاء كاني جيلا بيخو على خوي رازيكا خوشتين شتي فرداني مالي خواتيا خوشتين شد كأو كسي أتي بو حجيا بو عمر بو مالي خوا خوشتين شتي أوي كمن هستم فيك دو كا في وعذور بي مسلمان وإيمان داران جبه هر وابي وبفل ترياتي أبرم من أوي كا خوشتين ساعت کانی من لبی ای بینم لخوما چی بید به هت کوچه و کولانه کی شاری مکو مدینه آروم پیغمبری نازلی صلی الله علیه و آله بینم همو سوت و قشبنی کی هر دو حرم رسول الله صلی الله علیه و سلم تیا بینم همو یاد وری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لقال قام كعبي مالي خوالم أما أو كعبي كفي غم الصلاة لم طافي بدوراك أتمنى لي مقام إبراهيم أما أو شو أنا بكفي غم لي خوا صلى الله عليه وسلم نوجيت ياك لقال برد الرشكاء بين ملام أو برد الرشيك دمي مبارك في غم لي صلى الله عليه وسلم بركوتوا لقال قام الركن يماني أما أو سو شيء كعبي كفي غم لي خوا صلى الله عليه وسلم دسي مبارك في جانوا لقال قم لا يأوي زمزم الله ما أوأويك رسول الله ما تحيك أولي إخوانه توا أما أن بنا درو بو درو كعبة ورن كاك باب تام بين بو مزارات أو الشاخي أشكوتي حرايا حرايا كفي غمري إخوة صلى الله عليه وسلم مالو حالي خوي بجيجة شو لو أشكوتي يا دوري برورد قال يا كريم دايكو باكم بقرباني بيه يشتا نجبو بفيغمر أما أوشو أنا مباركة أم كنا بتكولا هاتا إيروا عيتو آوات أخوازي بوشاخي أثر كيمشيتا أوشو أنا كفيغمر صلى الله عليه وسلم بلكو دسم بدسي بردي بكيو بردي بكيو كفيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم دسي بري كوتوا بشما جيغيكو كفيغمر صلى الله عليه وسلم لدانشتوا أجيتا أشكوتي ثورة وأما أو أشكوتي كخويو أبو بكري خوشويس ها والله كي بيغمر صلى الله عليه وسلم راي كردو ألم أشكوتي ألم شو أنا بتشوكي أخويا أنشار دوا أي روحهم بقربان بي يا رسول الله آل يا هرشي كافرين ملعون هيا بدوات أنا أقول أبي لك يا أبي أبو جهل بأدبي كربي برامبر ببيغمر صلى الله عليه وسلم أبي لك يا أبي كخب كم أتون ناسكي والله يعني أنا وبيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم لسجدها وما نبي أدبي أنا كرب برامبري وأنا كرب السريا أبي بيغمري إخوة صلى الله عليه وسلم لك يا جماعتي كردبي أما قبر خاتو خديجة خوشي السكي بيغمر صلى الله عليه وسلم لقبر سانك إشاري مكيا هم يا دوري بيغمر صلى الله عليه وسلم
أجد هر شيئا كم في غمري خواص الله عليه وسلم لبرجوت أو بيرك إتو لكيو في غم صلاة سلم هجرتي كليرا شون رأيك لدسيام كافرانا مالك في غم صلاة سلم لكيو أبو لكيو على دايق أبو شون جوربو مالي خاتو خديجة كام أبو حرد الله لا في غم رسول الله عليه وسلم أجد شاري مدينة الله مدينة شارك رحمتك خلق وازار تورتي بحجك وبو عبادتك وركاك بتشون ليه تي تأخذ بدي في غمري خواص صلى الله عليه وسلم كأتيت أو حرمي مدينة أو مذلو تجواني في غمر وصلى الله عليه وسلم الله ما أو أرذيك كجنازي مبارك رسول الله تيايا أما جولك خات عائشة إذا مرقدي في غمر إخوائي صلى الله عليه وسلم أو بقي أو قورستان هبها والله صحابه خات عائشة وجناني في غمر صلى الله عليه وسلم وكتاني في غمر صلى الله عليه وسلم ليرا نجراون أو قبري خات فاطمة أو قبر عثمان كري عفانا أو قبائك في غمر صلى الله عليه وسلم نوشي تياكر كيف المدرك عدل ريابة عمريقته أما مذقوتي قبلتينك في غمر صلى الله عليه وسلم لكاتي نوش عن جبرايل هذا خزمتي في غمر صلى الله عليه وسلم قبلي في غوري هل لكاتي نوشك يا لقد ثوري كبدا كعبا أما من لو شو أنا أوفتهم خوش تدين شتي ناو مكو مدينة كخون بسرم هاتبه كهرگيز او تامم لبير ناچتو او يادم لبير ناچتو يكم جارم و دو هزار و چوار كالله كدي بنسيب چون بو حج عمره او شوني كفيغم صاصلان فرمي ما بين قبري ومن بري روضة من رياض الجنة لبيني قبركم ولبيني من بركما باخيك لباخر كاني بهش كيترو عالمي سهمو سريبو قلتو يسا بقائمو بناو اخيرنتو بو يسرو بيت حتى أفشيت أجر رجبا دور كعد يوشي تيابي قدري الله أو صالمن شو دو زارو شوار ماني دو أنصي دو زارو شوار بو أو جيجان تعميره كرت أو شنان تعميره كرت دوا كاش يكان يان همو هل لايك يان همو هل كولي بو لايك كي ما بو خلق شو أو لايك رون يوشي كرت هي كوا هي روزة كي بيغمر صلى الله عليه وسلم شويني وتاردان وخطبك يوم من بركة قدر يخوان مذور شعر ذاتي لقل لين ابو لشوينة كان بالضبط يكم جارم بو دكتور يكم لقل ابو يادي بخير زور بشان درم بو تي ما مصع فرصتا اما بهوي اعم تعميرات وتوزيا تشولا ام ساعتني ورويا بو نظام كي بو تشوليكي بيوه لما تشولتن لعمرتان نايبيني اما فرصتي كباب تشينا ناو قدري الله طبعا محرابك يبي غمر صلى الله عليه وسلم كبصري وبسيبل من بركيت يا جت ثرو شوني وتاركي وشوني امامتك يبو ركاشي محرابك ان هلكوليبو خصبي انا فرق لباك كيف دمي بي غمر صلى الله عليه وسلم كدي سانو كاشي تازي ابو هنا ابو بكن قدر اخوا او طالي في وانا او طالي في وانا بدي ويهج بظالم كنت ما بيشو يغزل ما ابو لا بيشمو الا محرابك رسول الله صلى الله عليه وسلم نيجيك هر ذو السلام داو هفتا روي من بطال خسيا من نام محرابك شو ما كوت من نام بردمي محرابك انت يا غمري خواه صلى الله عليه وسلم اتلك دورك عد نوج بتاكن او دوكوتي خيرا ما مصد دورك عد كف فرصتا تابيا جوي بين شو كان نايلن اعوى عم شو انا شو اني تعميرات هل كان داوى اسا نايلن يعني باورتان ببراينا خوش تدين شدك لهمو سفر كاني حج عمر كان وكا من بيني بيتم او دقيبك الله او يكر بنسيبم بعطاي من سجده برم لو شواني لو سخول وقلي لو جاقي محرابك رسول الله كسجده تيابردو لكاتي سجده كابو باشا سجده برم يا قرباني عرضك بماتكم قلك ماتكم اما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي يا سجده يا بر عرقي في غمر صلى الله عليه وسلم آبير وآل اشتوى هناسي فاكي رسول الله عالم قلي أدا اذان انت خوشيك اذان انت بركتك اذان انحبو جياني ايما بر رسول الله صلى الله عليه وسلم جوانا خواهی گوره بی که بنسی بیه همومن انشاءالله اچی تا اوحد الله یا رسول الله رسول الله بی لکوه بری نربو بی ابی خوانی مبارکی لکوه رجا بی ابی حمزه لکوه شهید بو بی ابی قولی عمر لکوه قرتابه لسر پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم بیو کافران لکوه چالی عبول کن بیو چول کت بیتن او چالا کوا أبي قبري من البانكاني
وكو أبو جهل عتبة وشيبة معنا لكو عبيد بس بس يمشي أنا بيري أو سردمة دخاتوا إنجا بيري كمو عالم بحشة ورا بيانا برچاي خوت هذار وشاصل أمن دس عالم لرسول الله صلى الله عليه وسلم دورين بورادي مشتاقي أوين بورادي دل ما بيوي بيوستا بورادي خريكا لجسي خوم درتم بخوشي سي رسول الله أبي الصحابة شو تحمل يأكل بالجابو نوي رسول الله إستاذ أنا معنى قصي أنا يعني تيك أيود والله حتى أبي غمر ما بو مدينة روناك يقو شارك روناك لقل مرهمش تتاريك بوتيا روناك يتي أنا مال مدينة بينا برچاي خوت إما بمخوشياتين بو حجو عمراء بالطيارة بالسيارة جاء قمان بو إنكلا وشقة وتيل بيل الرسول الله كان صلى الله عليه وسلم صحابة كاني أمهم كيلومتر 400-500 كيلومتر بين مكة ومدينة بنا ودر كودالا ببرة شوار عمر بيغم صلى الله عليه وسلم هاتو بو عمر كردن لقل حجيكا رسول الله يك حجي كرد حجدان صالة شاري مدينة ما يو حجي نكر صالي نوهم بانغي كر بانغ شي كر وتي امصال محمد رسول الله اتي بو حج كيدي با اماده بي ولقل ما نابي نزيكي صد هزار بو صد و پنجه هزار صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لهم آوا يكان و كوب و نوا اخيري عمري پیغمبر بو صلى الله عليه وسلم جابر بو مانا گيرتو جابري كري عبد الله كي كي كلا صحابة خوش ويسو نزيكي كاني رسول الله فرمي او صالة پول پول خلقهاو والله رسول الله لنا ورث ما نابو حتى تشاوم كاركا تشاوم ببيني بلاي راسا سينم كر خلق بو حشامد بو حتى تشاو كاركا بلاي تشبيا حشامد بو حتى تشاو كاركا لدواوي ولا بيشو حشامد بو أما من دم مسلمان كوبو نوا نزيكي صد بو صد وبنجه هذا صحابي ببي بريكا وتون لما كو بو كيو بو لما دينو بو كيو بو مدينة بو شاري مكا بو حج كردن لخزمتي في غمرة صلى الله عليه وسلم استأذانم ك لحديثة بما نجرنو علن لبطيحة شادريكي سوريان بو پیغمبر صلى الله عليه وسلم هلابو لدوري مكة صد هزار صحابي بو صد پنجا هزاري لدور بو عليك رسول الله هات درو دزنوجه كيشد بلال رحمتي خواهي لبي اوكي دزنوجه كيكر بدسي پیغمبر صلى الله عليه وسلم الله والله پاش ماوی د زوجکی رسول الله ابو بهرایق لبینی صحابه کانا بلال ای پجان بسریانا چی بتوانه تو زید قطری دوانی لپاش ماوی د زوجکی پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم برکه الله اوی ک تریکی برناکو پلاماری ترید د سیبراکه بش کوم لتریکی او تو زید لتریکی د زنیو پاش ماوی د زوجی پیغمبر صلی الله علیه وسلم برکه اما رسول الله خو جویست اذانن بو اوا بو زن او پیغمبر صلی الله علیه و آله خوشویز ولنا و صحابانه خوشویسین کسی پیغمبر صلی الله علیه و آله کی بو ابو بکر نبو کاته که عمری کری عظی پرسیو تی رسول الله خوشویسین کس کی له دنیا له لو و تی عائشه عائشه خزانی تی نا رسول الله پیوان عالم تی باو کی عائشه ابو بکر خوشویسین کس زای پیغمبر صلی الله علیه و آله ابو بکر بو علم حجه علم حجیم مال آوائي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تفاقكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جلکاني و نانكي و ترموهيني آوكي شربي آوكي بس پشتی حشتركو بو يا بيانا دذكركي گنج حشتركي لتيا قلبو لقل حشتركاني كي رسول الله داوائي نظام جلی کر آوي کرد حشتركا ديار نبو ابو بكر توزيد چو بگش او كرهو تي كوا حشتركي رسول الله چي نكدو ويسا ايش بيتي كوا توزيب لك كرهتو ربو في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم تشي بخوش أيو استدين كسي خوي بلك أبو بكرة تي ولا تشي تي هاتو سيري جماعة سيري آم تيوان لكن إحنا مشي بس لو هاتشون تو رابي شو أنا بلشتي واتو ردي أبو بكر آوا پر وردي كدن أي شو أنا مقنجا حتى ما أبا قرباني رسول الله نابي وخوشي نابي بولي تو رابي بتي ولا يا رسول الله سيري آم محريبا ناكن إحنا مي بس وكتي هاو تو رابي بس عمتو بأبو بكر يعني نك اشتوانك شو اللي تو رابي إيش سعيد وزيد ويهنتو أي شو أنا مكره حتى ما أبغى قرباني رسول الله نابه ناس ونديو كريكي جنس زلامي كدي بتيكي بستبولا
ایتر کسی کی خوی بو باو کبرای که پتی کلی بسته بو آوابوی لیون نبی بدوای خوی ار رای کشا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیلی کرو که قطعو بیدک که با دست نسی بگره چی پتک حاشا حاشا که من دست خوتو حیوان را ناکشی پا دستی بگره دستی بگره با ادب و بجوان هرچی ادبی جوان همون نیشتی تی پر سیری صحابه کانی کر خوشویستی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لدلی ام صحابانه برا دیگ بو همو کیان یعنی داگیر کر بو اذان خمی گوری صحابه چی بو روش ایکی اللہ صحابه کان هاتوا چی با پیغمبر بلی صلی اللہ علیہ وسلم پی بلی چی هاکا کبو بطاقتی چی بو لا یا رسول الله خمی کم هیا خمک چیا یا رسول الله بدون تو دانه ایم بهشتیش بوین باش اگر ایم بمرین تو لبهشت آتشی تب لبرزکان و بخواه ایم بپلی تو ناگیر و آخر من لیتشون تو ببینم تام لبهشت نه که رسول الله تی آنمی صلی الله سلام هات ولی یا رسول الله چیم کم لیس او خم ما گفته باش تو آخر نگم با مقامی تو من چیم کم لی چه خوشه اگر لبهشت آبینم اگر با خدمت تو نگم ها کت اگه تلی و تقصه حمایتی چون فرورد کلوا اگه تلی خوشیسی ایمان دار و دین داره به رسول الله صلی الله علیه و سلم چون بیم پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی پیبله چه مجدیک من باتی خوشتی مجدی لهمو جیان مرا صحابه آلن والله به هیچ حدیثه بقیه و حدیثه دل ما خوش نبوه که فرمه چی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه المرء ما من احب خم نبی کیو خوش ویز ده بهشتی شاله گل آوائید رسول الله خوش ویز لگل آوائید آخر ایم براز خوش مانه آخر ایم براز شو کتوی رسول الله صلی الله علیه و سلم باو خوش ویز لدل ما نازیم و کینو کاتی کاتی بو حج عمره آوان النبی بی بدوی جی پی کانی رسول الله بگر صلی الله علیه و سلم بوی او جی پی آنی هل گری بوی کاتی تو بو ایر بی بیسانی کی کار حدیث کانی چه غم صلی الله علیه و سلم حالا و بور و برا و ره گلو رحان کانی حدیث کانی چه غم صلی الله علیه و سلم بیه بسرت آبونی او نعمت جوانه و حالا وری دمی چه غم کی صلی الله علیه و سلم ادب ادبی رسول الله سرک ده رسول الله خوش ویس من هر رسول الله ما مصاب پیش آم من هر رسول الله شفاعت کار و تکاری روز محشر من رسول الله قیمتی او پیا ابزاری کار شود ام همون ناکذ بچه و ناو ناتورانی که امر بو ایمان هل بستوه شود امانه اکی نو فلان وای تو فلان وای فرمو فلان وای کردو کنه وازمانه بینن گرنو با پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم جبریل جبریل گوری همو ملائکتان دائم لخزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم خزمتی رسول الله کردوه چون مدحی کسی که پیکره که جبرائیل خزمت کاری او بی نمشو مبارکی نمشو جمعی چون رسول الله سرداری همو پیغمبران شوی جمعاش سرداری همو روشکانی حفته شوی صلوات دانه لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم الله این یا رب العالمین داوال لیکن به همو ناو پیروز کاند به اسم اعظمی خود جوانترین صلواتک پیروزتین صلواتک برستین صلواتک که پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم پی خوش بی و پی راضی بی و خوش پی راضی بی یا رب العالمین برجنی بسر آرام گی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا ربی خواه جزای بخیری او پیغمبر بیتو خمی بو و تاری بو ادان لروشی و تاری مال آوائی لعرفی ادا آخر قصی چی بی بو خلکا خواه بشاید بو خلکی لبشاید من دین کم گیانی آننا سبین خواه لیم پرسیتو بانگ مکاله گیان دد ایو شایتی بودن که دینه کم گیان اللهم فشهد خواه با شاید بخل کوتی هم باله یا رسول الله ایو شایتی دین 1440 دانه سال دوی خود الله این باله رسول الله دینه که گیان امانت که گیان دینه که بجوانی فیر کردوین هرچی کم تر خمیه که لخو مانایا یا ربی خواه ما که بخز مکاری او پیغمبره ما که بشون کوتی روازی او پیغمبره صلی اللہ سلم اخلاقی پیغمبر ما پیغمبخشید رافتاری جوان و گفتاری جوانی رسول الله من پیم بخشی یا ربی خواه خوشویستی رسول الله بخیت دلکان منو یا ربی خواه روزی قیامت بشون کوتی رسول الله من قبول کی با امتی او من حساب کی اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و صلى و بارک علی النبی الامی محمد و علی آلی و صحبی اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: إلى
1: بدنجي ما مصاي قرآن خوين هلو أمين
0: الله لا
1: هر كسيك بيانيان آهات الكرسي بخويني لا جنوكا دا پاريزري تا ايواري لدى بيتوا و هر كسيك ايواران بخويني لا جنوكا دا پاريزري حتى بياني

0: ام فرموديا پيشوا بخاري روايتي كردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملتك
0: هر كسيغ لأهواران دا چوار جار ام ذكر بخير.

0: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أم فرمديا بيشوا أبو داود ترمذي روايتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بله هيتش تيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي.

0: حمده.
1: ام فرموده پیشوا مسلم روایتی کردوه.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا يليق به سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك في مجلسنا هذا عيشة هنية وميتة سوية ومردا إليك يا ربي غير مخز ولا فاضح. درسي دوانزو ناوي كوتاي ليني لازم جرباسي التفكر براستي دوانزح حلقي بيكو واتا دوانزح حفتي بيكو باسي بيروسكرين عبادت من كردوا باسي عبادتك من كردوا خواي قورا أمري في كردوا أفرمي قل سيروا في الأرض قل انظروا ماذا في السماوات يتفكرون في خلق السماوات والأرض واتا باسي عبادتك من كرد باسي موضوعك اعتيادي نبو باسي عبادتك من كرد خواهو بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم أمري في كردوا لبرو بابزان دوانزه هفته و دوانزه او نکات ایمه خریک عبادت یکی زور گرنگ بوین براسته عبادت یکی نوعی بوین براسته ام تفکره که ایمه باس من کرد لقرآن امر من پیک راو لسه نوع آیات بیر که نویم آیاتی یکم او آیتانه و خواهي قورة جل جلاله فعلاً الآيات الكونية أولاً حلقيك بيكو باسيوانات الآيات الكونية مثلاً خواه فرمينا في خلق السماوات والأرض يعني عاصمان عليه الله يدرس كردني عاصمان يعني إيسا والتصور كان عاصمان لقرآن والسنة بلا تشيبيكات ولا خلا لدوكال كراو دوكال ركيتواني لدوكال بنا دروس كار كسطواني لدو قلبنا دروسكا عشاء لله تنها خوايا ما يكردو ازانا او دو قليك خوا عاسماني ليه دروس كردو قافي هي درقاي هي تصورك ان ام عاسمانا بم دو قلا ام هم مخلوقات لنا يروا ويا فرمينا في خلق السماوات اخي السماوات لشي دروس كراو لدو قل دو قل بيرا برشاو تيوي خاني ليه بكا شون ليه كيتواني لدو قل خاني بكا حاشا لله تنها خواهد وان اي عرض عرض من لچه درست کرو امرو اروا سيري كيف كان ليوتوب ومانا باسي بركانك كان لإيطاليا رودا بركانك او بركانا لن لسيام طبقي عرضو هاتو تبان يعني يك دو لسيو تيتبان حتى تيتبان چي لن لجير عرض چي هي برد هي بردي انواع اشكال برده او بردانه كتينه بان هميان بنت او اريكي اغريني كه هيچ کس برگي ناگره دسي لبدا بمسافه چنها كيلومتر رد بي اسكتيني يعني امجر عرزه هموي قرقر همو اغره خوي گور ام بركانانه بنفس داينه وبنفس شكو قوانه باتقيم فخوي گور فرما ان في خلق السماوات سيركا والارض إن جاء شتكتر واختلاف الليل والنهار إن جاء شو روجد بباسك أخوة لا يتك لي أقر شو هر بردوان بي لا يتك لي أقر روج هر بردوان بي حتى قيامة روج بي إيه لكو سراحتك لكو أخوي لكو نارحتي روج لسرت لاتي واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة يعني سأدم باوك من بيرنا يكم روش كخواخص يسر عرض يكم روش باشا يكم روش أقا يمال جهتي باوك من بيرنا يكم روش بين سرم عرضا اشتي عجيبة بيني بث فيها من كل دابة هم مخلوقاتك شيئا هم مدرختو دخلو دهانت شيئا خوايا او اما لبرو همون روشی ایبینین لبیر من شد همون روشی آسمان ایبینین بایه فکر من صاف دی اگر یکم روش بدبینه عرض هم روش ای بینی بوی آل فکر صاف اگر یکم روش بدبینه چی خواهی گور جل جلاله اما پیلن الآیات الكونیه بو امان امان بو باسکا خواهی گوره بو اوی بیر کنی بیر کنو مثلا انسان چون درست کراوام عرض و آسمانه چون درست اللہ برو بدگینه تناسینی خواه خواه جل جلاله امشتانه درست ای گناتو هاتی همشتی حاضر رزق دای که در شوید همشتیک حاضره چاو تیب کهوی تصور که یکم جار چاو تیب کهو تای چیوی سویل سجنه 50 ساله کوری نبینی و که دره چیه گره بیگن بو مستشکاله برای اکسر خولی دا فره یا من دال کاتل دای که بی اکسر رو خود را بینش برده یک لبانی و هر واحد جویشی ازانن ایسا قصکانی من که ایت اره بویا و ازانن هموشتی لم دنیا بای بابا سقصکی من بای هنه بویا و اگه ناگه او با نمینه او ریاح نمینه و اخوا داینه و من 1000 قصب کم ناگه ده و با قصکان من دینه بویا و او باید دیار نیه اما او بای نیه و هور دینه اما او بایش نیه و دار لبنو درک آوی دا بعرزه اما بايك خاص كراوة نسماتا كاتا تقصى كي اي باي كاتا جوج كيتو كسش نازاني بويا فرمي وتصريف الرياح هلا دواء آياتك وتصريف الرياح والسحاب المسخر في السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون خواي قورا فرمي اماني ما بو بتاني نشانة دي بويا بزانن يك خواهي وي وقتي خوي لك كافر كان بيان برسال لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ألين خوا إباشا بو شريكة لقال يا قرار داو بو لقال خوا شريك دا أني كي لقال خوا توي دروس كرت أرزو آسماني دروس كرت حاشا لله أما يكم آيات برا كانم لو روجو باسكين يما لم دائرة باسكين تدفكروا في آيات الله إسا دوان باسشية التفكر في الآيات التكوينية تكويني معنى إيشي للشريعة يعني أفعال الله سبحانه وتعالى أو إشتاني كفعل إخوايا نيزجي كينو ألين بياوي كان برد بو جوري إعدام قرار إعدامي بو درشو كاتي ويستيان هالي واسن إعدامي كان وتي قسم بقوري أو خوا أم بياوي كمن إستلبر أو إعدام ما كان من أمامنا كشتوه اما ای که اسه هو کار منی پی اعدام کن، والله و بیلا و طلا منم پیام نکشتو. بله مشتکتام پیام. 30 سال بله اسه پیام کم کشت کس پی نزانی. بوی امکرا و تمیل مو به حق کداک. او پیام افعال الله سبحانه و تعالى في الكون. یعنی ام پیام که اسه اعدام کری لسر امنیه، اما بشر، اما بکار هنا بوی حقی وی لبسینی. حقی اوی 30 سال بله است پیاوی که کشت کس پی نزانی پاره که دزی کس پی نزانی غشه که کر کس پی نزانی او عند الله لا یضیع خواهی گورو انا گمناک بوی اخوال قرآن فرمی قل سیرو فی الارض ثم انظرو ها او ثم علماء لین لشرحا ثم بو تراخیه بو فتره که دوای اوی فتره که دواتر لیت یسینین ام عرضه پریتی لمباسا بس ایمه نایبینی حتی ایرنو الان پیغمبری علیه الصلاة والسلام و تی خواه آیتکان تم پینشان فالی آیتکان و تی دانش سیری او بیرب کبیری او الان بیری او هبو اسب سوارک هات لسر بیرکا اسبکی آی خوارد خوشی آی خوارد تورکیک آلتونی لکوت رشد الله زوری پیانه چی شوانه که هات لوی ورد بو آوی خوارد و آوی داو مرکان وای کر سیرکا تورکی یک پاری جای کردی تورکا کور رشد زوری پیانه چو پیاوی که پیر با گوچانه که هات پیاوی که پیر با گوچانه که هات آو بخوا اسب سوارکا بیری کردو وای کمکا و تی آلتونکم لکو تا گراو سیرکا پیاوی که پیر لای آلتونه کو لای بیرکوست داوتی کو آلتونه کو تی ولای کرم آلتونم نبینیم راست که پیا پیرگالت نگه نبینیم
1: والله وتي بي اعترافك يا اتكجمش والله من نمبرد ولا بي اوكيكش فام بي غنبرش تعجبي ما لم حدث ما تشير ردا او اسب سوارا او باريك هيتي كد زيويتي يا بوي ما واهي باوكي او شوانيه او شوانا باوكي دولمن بو او دزيويتي او كوتا دسك ركيو قراو ام بياو بيرش وقتي خوي باوكي ام سواري كشتوه باوكي ام خوان اسبي كشتوه وكسش بين زاني و بير بو استأمش هات حقي باوكي سل قالتونا كمان قرانا بو مالي باوكي خوي بياو كش حقي قتلي خوي بكارينا واسب سوارا كش ترشلوش وهذا فعل الله سبحانه وتعالى في الكون أفعال الله بويل عقيدة إخوان أفعال الله أفعال الله شيء هو في الآيات التكوينية أما آياتي كم في الكون آياتي دوام في التكوين وآياتي سيم في القرآن قرآن آياتي خواي قوري متعالى لقرآن تدبر ما نقرك لكون تفكر ما نقرك لتكوين ما نظر ما نقرك بويل يقول انظروا لو رأى تفكروا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ليرشل آيات الله سبحانه وتعالى فبأي حديث بعد الله بعد الله وآياته يؤمنون أما أم تفكرت شما أم بودرسكا أما أن قنيت أخواي قولي متعالى أما يتخونين لبرول القرآن بوي بيري لبكينوم زان شير الله فأفرمي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه إيسا بيتي أرنبر جاوتا أن خواهي قورا لأم عرزا أويشي لنا ولا تشنجي خواهي ببيت تشبيه قبضته تتينا قين باز دسنية ما يتشنية قبضته الله أعلم شونه بس أم أم عرزا أويشي لنا ويتي همي قبضة الرحمن سبحانه ام عرز زبلاحا هرچیش لناویتی بمعنى کردکی خون بو تیگشتون اگنات و خوانیه لچنگی خواه بویلن لحدیث اتو لقیامت اخوا ام عرز وکنان وکو هویر ای شیلی وک هویر عرز شیلی وک هویر ببیتش بی یتکفعوها بیده یعنی ای شیلی بدستی مبارکی خواه خوی اینجا علی خلقی جنت ام نانبخون ای کاتت و تام ترین خواردن اول لدستی مبارکی خواش اله به بچینه نبی اهلی جنت عرض خون اوه پارو نان ایدات اهلی باشت ام عرض و شر لسری یتکفعوها الرحمن و بیده فیعطیه اهل الجنه خبزه و کنانه اکات رو خواهی گوره چل ای آسمانه چی پیک کرده خوا ام آسمانه والو روژه و باسه کن امنه هستیره هیه امنه نازم ملیونه امنه بلیاره امنه أهم الرقمانة ما أنك باسكر أو أنا مليون هسيرة هي أو أنا مليون ناس أنا بشي هي أو أنا مليار أو ها هي أما أنا هموي وقت دفتر قمشي أخوي قورة لله دستي الرحمن دان به مطويات بيمينه آسمان أو عرس فأما أخوة القرآن فرمي والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه هذا خلق الله سبحانه وتعالى بويا لتفكر في آيات الله بيركبنو لأخواي قوري آيات كاني أخواي قوري تقيني بأخوة ناسيني أخوة عظمتي أخوة خوشويستني أخوة جل جلاله عبادتي أخوة أخوة فرمي فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم فازاني وشون تقل اليدن نختي بل ليس لمن حزت ناكر إسا خوش متقرق باني حزم لناكر هات شون أقوري يعلم متقلبكم ومثواكم يعلم هذا القلب كيف يتغير أزاني ما تشي وسرات عبد الله بوی بعضی کس از فلان کسیم زور خوش گرگه دوی فتری الله دجمن ما کی گوریه ما بو گوریه او تقلبه چیه خواه پیزانه جل جلاله بلکه خواهی گوره باسی پیغمبری خواه که علیه الصلاة والسلام لناو مكة سري برزة كربم لا ايبرد وبو لا ايبرد لما دينا سري برزة كربم لا بو لا ايبرد لما كوما لقل يا ياتي شكم لما كومري بيكرا يا ربك لبيت المقدس ونيوشكا اتشو لقبله لو دي وكعبه ويسياره الى بيت المقدس اكر اكر ذا النيواني كعبه يخسر نيوان ردك لا لما ديناش امري بيكرا وهروا لبيت المقدس وكا بي اخوة فرمي قد نعلم يعني اما قد نرى تقلب وجهك في السماء ازانين شي لبلد صورة اخوة بوسر آسمانا كانك دواك على اخوايا باقي بلم كعبه بيت المقدس نبي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام او باس ضلي بيغنبري خوايا خو باسي نكر عليه الصلاة والسلام خو بخلك ينوت بس ايزاني خوا لضلي بيغنبري خوا بي خوش رو لكعبة بكا رو لبيت المقدس نكا فخواي قورا فرمي اوات في ادي روك لبيت روك لكعبيت رومك لبت لمقدس بويا لويش لا لايك لا لمدينه يسمى مسجد القبلتين هي استشماوا لو شنو ابو بيغنبري خو اسر بو امري فكرك ربك لقبله ربك لكعبه لبيت المقدس وازي لبي فبيلن مسجد القبلتين يعني بلا رلا بيت المقدس بو دوات الريك لكعبه وتخوا زاني لنا وضلك انا تشي زاني لفكر معنا تشي صوره اخوا زاني كلا أطراف مانا زاني خريكي تشين إيما بوي أخوة يقول القرآن دواما لك يك فكر كينو لآية كونية كان كباس ما كر الحمد لله دو فكر كينو لآية التكوينية كان كأفعالي أخوة يقولي متعالى جل جلاله بوي أم أكوية أو نخوش أكوية أو أمري أو فلانة بيما أفعالي أخوة يمو يلم دنيايا بچاي أخوة ما نبين وفكرش كينو لآيات قرآن أو آياتانيك أخوة يقوليك لو أنا مكمان أو الأرض جميعا قبضته يوم القيامة السماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى يا آياتي بيشترمان باسكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون الله إن اسم الله الأعظم لسي صورته الله إن حديثة عندي علماء بحديثة يرنو عندك يعنيش الله قولك مأثورة حديثني بلام قصيك باسكين الله لسورة بقرة لسورة آل عمران ولسورة طه أمس أنا بكنا يكو درأتيك ناوي خواي قوري متعال أو ناويك إنسان هر كاتبو ناو مبارك الأخوة داواك هر شي حاجتك هبي بوي قضاك بوي وما مصايا ليو أو ناو اللي يكو يتبلي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أو ما مصير ما اسم الله العظمة حتى بعض ما مصير صورة قل هو الله أحد ناوي خواي عظمي تاي حتى بعض كي يلي نا آياتي كرسية بعض كي يلي نا الأحد الصمد هر أو ناوى بو ناوى بعض كي يلي الخالق هر كي ناويك لناوك جوانا كاني خواي قوري متعال والله أمة مصالح لو سي صورتك صورة بقرة آيات كرسي تاية وصورة آل عمران كالي ألف ألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم هرتياتي والله إن لصورة طه أو شهر باسي قوري إخوة كلو آياتنا طاب لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فابو خاطرنا وجوانا كاني أم كاتو أم دوانزا درس بكاتا شفاعة كارب ومان قيامت ماني في روس بيبكا ودنيا ماني فيها ودانكا وابو خاطرنا وجوانا كان الرحمن بيبكا هداية ممدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله ثم الحمد لله، ما توفيق ولا ثقة ولا اعتصام إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه، وكل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله على نعمة الإسلام، وفضلنا على العالمين بكلمة التوحيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، اعلموا بأن جميع فوزنا وفلاحنا في الدنيا والآخرة فقط بامتثال أوامر الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولیرو دورو بری.

چاو بسرین لبا او کسانی کوا تريد حیات الدنيا دنیا یې په خوشا دنیا یې د وتن دنیا یې کان نکي نک لګل یاندا بنې شو لګل ما مطلب کې هر چاوي شو نسرین لبا لایان لبري اگر چاو سوران کشي وان زي وان دوی تاثیر لري دک او کاریګری لسر د بیتن بلا شيء نكن أجتن ليه أول القرآن دا إلى فرمودي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بيغمري خواه دا فرمي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تن كسانك لمالك لمالكان إخواه بيغا دانشتن لمالك لمالكان دانشتن ناي فرمو جامع يعني مسجد فرمو بيت بيت كواتا مال هر مالك حامل مالي إخواه بيغا حمو مالي من مالي تو مالي كاك فران مالي مام فران حمو مالك وسارة أوش مزقو تكانيش حمو هر مالي خواي برغانا باشا كواتا جوشي إيماني جوشي إيماني مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم يعني لرواياتش كان ويتدارسونه بينهم باشا آياتي خواهي برغارن خيندوا ودراسي عنكر آياتي خواهي برغارن خيندوا ودراسي عنكر باشا تفسيري عنكر ليتيان داوا قال الله وقال الرسول يان باس كردو ذكري خواهي عنكر دو باسي خواهي عنكر دو تعظيمي خواهي عنكر دو باسي آخرتي عنكر اهان جاوشي إيماني جاوشي إيماني كشاشي إيمانيان لبو خواهي عن دروس كرد اوامن تيان لبو دكم إلا نزلت عليهم السكينة أو يك وغشتهم الرحمة أودو وعفتهم ملائكة أوسه وذكرهم الله في من عند أوتار وفي رواية قوموا مغفورا لكم أو بيت قد بدلت سيئاتكم حسنات أو شر الله أكبر هذا ما شابك أو زويا أو زويا أو هم خير وبركة تدايا أرامي هذا بزن بوسط لكانيان يا خبانا ورحمة خم وللاي ملائكة كان باسي عندكم وبملائكة كان خم دوري عندهم ولا كوتايج ده لين خوش ده بم لبرتي لبري مش كان دلو دوري عن بربول لبوني غلباخ وريحان وسيو وبرتقال أدي زوجي إيمانية بربول لبا نقو كود ووكو زواجي بيس كان مش كود دلو دوري عن بربول بيتن لا بوني ميزو بيس أي وكو تيرو كا باشا نا نا شوكا باكت ليقوموا مغفورا لكم أو ذلك الله وجه قد بدلت سيئاتكم حسنات همو خرابة كان شمبو تنغوري بتاكا برا برا سكا لي زور زور زور زور ضرورة إما بردوام وكو آتاكي خواهي بتاكا بيانيانو إيواران بيانيانو إيواران جوي إيمان جوي إيمان كشي إيمان من بيستا بردوام نك بس بسينا مزغو كيكا نرجوكا بكيو بيوا هيت تكيف نكيو تيكال نبي نا بيويستا باشا يتلون كتاب الله تدابيتن ويتدارسونه بينهم تدابيتن تاوكو لنا جوشي إيماني پاك دا غوري ببينو وميشك من دلو درون من بربيل إيمان لتقوى اگر هاتو بوشي ويبو فعلا إما بباشي دا كرنو لاي خواهي برغار وحساب كتاب من لروجي دوائي آسان دا بيتن وبرو بحشي خواهي برغار برغار دا كرين اموشگاری کتایم اوی داو دکم لخوای پرگر مجالیسی ایمان زورا لمرکزکان لسنترکان لمزگوتکان لحجتکان لای ایمام و خطیبکان لای بانخوازکان مجالیسی ایمانی زورا خومان مالو من دالمان بردوان بجداری پیبکین ولمالک حلقی تعلیم من هبیتن خومان و مالو من دالمان روزانه دابنیشین دا قد ساريك اقني ساعتك حلقي تعليم قرآني بيروس فرمو دي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تعظيمي خواه بيغار كلامي إيماني تدا باز بكين و هول بدي إن شاء الله بردوان روجانا مزيسي إيمان مانا بي تون روجانا مزيسي دنيا دنيا دنيا دوكان دوكان دوكان إيش إيش دوام دوام دوام مزيسي دنيا مانا هي روجانا بيويست روجانا مزيسي إيمان مجلسي آخرته مجلسي باكو و بي أو جنگي شي باك مانا بي كتدا برو دبينو و تدا ببين داعي وبان خواز لدنيا ولبو قيامتش ببين أهل إيمان بباشي بقرن الله يخواي برقر وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بدات ليكو باشان في بيدابكاتو سورتي قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بيادا بخوينه باشان دستي بهينه بسر أوشويناندا كدتواني للشي ولسري لقل دموساوي وبيشوي لشيوا دست بيبكات وأما سيبارا بكاتوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينة تنك بود دبيت براءة للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرس.

روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أإذا ضللنا

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارباري خون داية دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شويني رزقار بون يبنيا مگر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو پیغمبرت صلى الله عليه وسلم كنار دوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترت دمري وباكو تاش تيكت بيت كدي ليت سنتا اگر لشي گران بو دزنوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرت ايا يچيك لئيما دتوانت بخويت بلش گرانيوا فرموي بله اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکلی؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی نخوش لشیطان ویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سه زار تفدکات بلای چپی دا دو سيزار پنا دگري بخداي گورا لشيطانو لخراپي اوي كا بينيويتي سي للايكاز باسي ناكاتو نايجيارتوا توار لسر اولا يو وردگري كا لسريبوا بنت هل دستيو نويج دكات اگر ويستي ذكري داس لچين لخوداو خولين كوتن
0: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: لخشمو سزايو لخراپي بندكانيو لشيتي الشيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هكاس شو دشيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي درياو كفكان شبه لها مستيك رايسر زويدا

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس.

فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشاء